0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net

0: تنجم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: شاكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. معلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام. راديو رمفام. رمفام ديما معاك، ديما معاك.
2: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن. والقرآن أنوار الصباح، مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
3: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرم فام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الكرام، مستمعي الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي. أذكار الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا وأصبحنا.

0: صباح صباح نور نور وإيمان وإيمان.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
2: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أم قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري وغيره. وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة، رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار، رواه أحمد بإسناد لا بأس به والطبراني وغيره. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول، رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف، رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود.
3: وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستوي قلوبكم وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ولفظه. قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسد المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين

قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
1: أنوار السبا نور وإيمان
2: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله والحمد لله، يا رب صل على النبي محمد، ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم لك الحمد أن جمعتنا بأحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلقنا لنكون مع الله. نعم أحبتي، خلقنا لنكون معه في كل حال وفي كل مكان. كلكم تعلمون أننا نجتمع في هذه اللقاءات الطيبة بأمر من الله وبإذن من الله، ولكن هل تعلمون أن الله ليس فقط سببا في وجودنا في هذه اللقاءات، بل هو السبب في وجودنا في هذه الحياة أصلا؟ نعم، نحن في هذا الوجود لنكون مع الله حقا وفعلا. فهل تساءلنا ما هو سبب وجودنا في هذه الحياة ولماذا خلقنا؟ يقول الحق تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ صدق الله العظيم. فنحن نعرف من خلقنا ولماذا خلقنا. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما هذه أداة نفي، ماذا ينفي رب العزة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا هذه أداة حصر، أي فقط لهذا. لماذا؟ إلا ليعبدون. الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أحبابنا في الله، نحن فقط في الدنيا لأجل هذه الكلمة، لأجل يعبدون، لعبادة الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز من قائل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن نعرف الله الواحد ثم نعبده، فلا يعقل أن يخلقنا لنعبد غيره. نعم، قد قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نكمل الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله أحبتي غني عنا وعن عباداتنا وعن أفعالنا وعن صدقاتنا وعن حجنا، لا تنفعه بل تنفعنا. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صحيح أن الله خلقنا لأجل يعبدون، ولكنه سبحانه من كرمه لم يجبرنا على هذه العبادة، فقد قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلقنا الله ولنا اختيار، نعم اختيار في أن نأتيه أو أن لا نأتيه، بأن نطيعه أو أن نعصيه، بأن نؤمن به أو أن لا نؤمن. لكن من تمرد على أحكام الله ورفض أن يكون من عباد الله ولن يخرج من دائرة ملك الله، فهو سبحانه خالقه من عدم والقادر عليه وأمره بيده، ثم سيقبض روحه. مسكين خسر خسارة كبيرة، لأنه لو كان مع الله لحقق القوة بالله والعلم بالله بإذن الله، نعم بمددا من الله عز وجل، فمع الله كل العز وكل القوة. كم من مرة وردت في القرآن العظيم: عبادي، أضافنا إليه إضافة شرف. إن عبادي في آية أخرى، نبئ عبادي في آية أخرى، يا عبادي في آية ثالثة أو رابعة، قل يا عبادي، كلها تدل أننا نخصه ومنتمون إليه. إذن إذا كنت مع الله فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ولا يرقى الواحد فينا إلى أعلى مستويات البشر إلا إذا كان عبدا لله حقا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قرن اسمه تبارك وتعالى باسمه عليه الصلاة والسلام في الشهادة، فنحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لما خيره تعالى أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وعندما أسري به قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. هي الإضافة كما كنا نتحدث، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حتى في أشرف المقامات لما عرج به صلى الله عليه وسلم، لما بلغ سدرة المنتهى أعلى مقام بلغه البشر في الوجود، ماذا قال عنه تعالى في كتابه العزيز: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى عبده. الأنبياء العظام والمرسلون الكرام وصفوا بأنهم عباد لله عز وجل، فمن نحن حتى نستنكف، ومن نحن حتى نتكبر، ومن نحن حتى نخطئ. قال تعالى: واذكر عبدنا داود، وقال في آية أخرى: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أحبتي في الله، إن معرفة سبب وجودنا في الحياة يسهل علينا مأموريتنا ودورنا في الحياة، ويحدد لنا سلوكنا فيها واختياراتنا وأفعالنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العبادة الخالصة لله. رزقني الله وإياكم الإخلاص والصدق، فلا يقبل عمل إلا وشرط الإخلاص هو الأساس. رزقني الله وإياكم قلبا خاشعا صادقا محبا لله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.

0: صباح صباح نور وإيمان وإيمان.
1: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حفظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنوار الصباح، أنوار الصباح، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والاطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام أف أم، راديو أرام أف أم، أرام أف أم ديما معك ديما معك.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستة.

0: أرانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: أرانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه
3: النهار على صباحه
4: ملا عدل الموجة
2: ملا عدل الموجة يوميا على رام اف ام وعيشوا الصبحية تبع الاخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء اسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة ادبارات وكادوات هذا واكثر في
4: النهار على صباحه
2: النهار على صباحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة
4: في
5: السبعة وزوز دقائق على موجات راديو رام اف ام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد من نهار الاصباح بتاريخ اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 الموافق لثاني ايامات شهر ربيع الثاني 1448 هجري. عنا نهايرين في الشهر الهجري الجديد وشهر ربيع الثاني، ان شاء الله شهر خير للجميع وإن شاء الله بداية أسبوع طيبة للجميع. الأسبوع هذا أكيد مهم مهم جدا جدا لعديد العائلات التونسية اللي عندها أبنائها يقرأوا خاطر غدوة إذا نحكيه رسميا على العودة المدرسية للتلاميذ. هو اليوم باش يستأنف اليوم ولا يستأنف عفوا الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق الإطار التدريسي، يعني اليوم يرجعوا الأساتذة ويرجعوا المعلمين لمراكز عملهم وتنطلق الدروس رسميا ويرجعوا التلامذة غدوة 3-15 سبتمبر. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل الأساتذة متاعنا، كل معلمينا، كل الإطارات المشرفة على مؤسساتنا التربوية. إن شاء الله سنة تربوية وسنة دراسية جديدة مكللة بالنجاح. إن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا وكل العاملين بمؤسساتنا التربوية من إطار التربوي وإداري وربيعين كل الأولياء. أكيد التحضيرات ما زالت متواصلة وإن شاء الله تكون عودة سلسة سهلة مهلة على وليداتنا وكل العاملين في مؤسساتنا التربوية. طلبة على دفعات، فما شكون يرجع، فما شكون يرجع الأسبوع هذا، فما شكون إذا ينطلق يعني غدوة عام الدراسي إذا مع بقية المستوى الدراسي الأخرى. على كل ربي نجح الجميع وربي يوفق الجميع وربي إن شاء الله عام سنة يكون خفيف ويكون مكلل بالنجاح. ومرحبا بكم في الاستماع لنا في النهار على صباح هو
6: النهار على صباحه.
5: إن شاء الله نهار مبروك سعيد على الجميع. اليوم شروق الشمس كان في حدود 5:59 تقريبا 6 دقائق في مساكن غروبها يكون 6:26 حاليا نلقاو 23 درجة مئوية. عنا 16 يوم تقريبا في فصل الخريف. المعطيات الأولية بالنسبة لنهار اليوم تقول لي فما صح ومرتقب بأغلب جهات البلاد، رياح الشمال المنعشة متواصلة والحرارة في مستويات مقبولة. هذا بخصوص المعطيات الأولية.

هو الدنيا ولات باردة شوية صبحية بكري وفي الليل، لكن في وسط النهار الأجواء الصيفية هذية كما النهار البارح على كل اليوم تقريبا، فما استقرار على مستوى العناصر الجوية. التفاصيل ناخذوها بعد لحظات من توا. هذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو، في الإخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية 8 ودقيقة سي اس ام 9، والموعد مع خليل بداية من 9:04. ضيوفنا في ساعتنا الثانية، فقراتنا متنوعة فيها متابعة لكل أخبار والمستجدات، الربح والكدوات زادة موجودين، تنجموا تربحوا معنا أم بون داشام إذا تقضيوا به من المكتبة المثالية نيوز كولي، وأكيد كلمونا على 71 134 396. أكيد مشاركتكم بمختلف التعليقات على الباج فيسبوك راديو رام اف ام، زادة إهداياتكم العزيز عليكم، وتنجموا تكونوا معنا في فقرة من القلب للقلب باش تقدموا أكيد إهداءاتكم للناس العزيز عليكم. يلا مرحبا بالجميع، نبدأ صبحيتنا ديما بكلمة طيبة، نبدأها ديما بدعوة خير، ونقوله يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك. وأجمل ما نبدأ به نهارنا هي الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد، نقول أيضا اللهم اجعل لنا من كل قدر جميل نصيبا، ومن كل دعاء قبولا، ومن كل أمنية تحقيقا، ومن كل عمل أجرا، ورب إن شاء الله يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد.

0: جمال من 7 للعشرة.
1: السبعة وأربعة عشر دقيقة على موجات راديو رما فام. صباح النور من جديد مستمعينا الكرام، تحياتنا لكل متابعينا وين ما كانوا، نقول لكم طريق السلامة للجميع إن شاء الله، ثنية زينة لكل الناس اللي تسمع فينا في الكياس لقيت ذي وحيدة سيسرويحكم إن شاء الله ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين. زادة تحية لكل أساتذة متاعنا، كل معلمينا اللي راجعين اليوم ويستأنفوا اليوم السنة الدراسية الجديدة، إذن غدوة إن شاء الله اللي يكونوا التلامذة، إذن يرجعوا الأساتذة والمعلمين قبل أكيد، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. السبعة وربع نعملوا طلة لقيت ذي على التوقعات الجوية لنهار اليوم.
0: النشرة الجوية
1: كيفاش باش يكون طقس اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026 الموافق الاثنين ربيع الثاني 1448 هجري. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع سحب باش تكون عابرة بأغلب جهات البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع إمكانية أمطار متفرقة. ريح اليوم تكون من القطاع الشمالي، سرعتها نسبيا قوية شوية قرب السواحل الشرقية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية ويكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج بالسواحل الشمالية، ودرجات الحرارة القصوى اليوم تتراوح ما بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 32 و 36 درجة ببقية جهات البلاد. بالنسبة للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها سحب عابرة تميز أغلب فترات هذا اليوم. بالنسبة لدرجات الحرارة تكون في حدود 28 درجة مئوية صبحية اليوم، بعد الظهر القصوى توصل إلى 31 درجة مئوية، والليلة في الليل تكون في حدود 25 درجة مئوية مع سحب قليلة. فما صحو مرتقب بالنسبة لطقس اليوم، ما فماش توقعات متاع أمطار. هذا بالنسبة للمعطيات اليوم. وبالنسبة لأوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود 4:32 دقيقة، إذن صلاة الظهر بداية من نص النهار وربعة، صلاة العصر بداية من ماضي 3:46 دقيقة، صلاة المغرب بداية من 6:30، وصلاة العشاء ابتداء من 7:54 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية
1: يلا سيدي خليكم معنا في الاستماع. 7:17 دقيقة على موجات راديو رما فام، تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة، وإحنا نقول لكم طريق السلامة للجميع. كان أكيد عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم 14 سبتمبر، إذا ما عليك أن تدخل الباش فيسبوك راديو رما فام بيبليكاسيون نهار الأصباح، تخلينا غادي كومنتير فيها الإهداء أكيد ونقراوه في المباشر. عنا موعد بعد لحظات، وموعد أيضا يكون العشرة غير درجين، تكلمونا على 71 134 396 بتشاركوا معنا 8 و4 في جو تربحكم ان بون داشا من اهداء المكتبة المثالية نيوسكولي بي مساكن. كلمونا شاركوا معنا، راجعين بعد شوية في 24 في دقيقتين.

0: بالعشرة تمشيوا بالسلامة وترجعوا بالسلامة وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. صباح النور لكم مستمعينا الكرام وإن شاء الله بداية أسبوع طيبة وموفقة للجميع. نقولوا صباح الورد لزانترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا ويتفاعلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو أنا ما فاهم. نسلموا على السيدة الجربي صباح الورد, حنان قريرة من شبيل محجوب صباح الورد, سيدة عراكي ضيفاوي صباح النور, يسرى فوزية جراسة نهارك سعيد, أستاذ ناسي الحبيب يقول عودة موفقة لجنود التعليم حراس معرفة المعرفة في الوطن. إذا تحية لكل سيدنا متاعنا والمعلمين اللي راجعين اليوم تحضيرا للعودة المدرسية رسميا بالنسبة للتلاميذ غدوة. منيا بي صباح الورد, سونيا كرموس تحياتنا لكم الكل, نادية هميلة أيضا نسلم برشا لمدام فاطمة بريري إيش وشين كل الناس اللي قاعدين تتواصل معنا. زاد صديقنا عبد الكريم نهارك أسعد, ليامات لميا نجوى, كل الناس اللي قاعدة معنا تتفاعل أكيد, وإن شاء الله نهاركم زين الناس كل. 27 دقيقة الموعد يكون مع 24 في دقيقتين في توقيت جديد يوميا لقيت ذين, نرجع على أبرز مسار ومتقال, خليك لاباج ما يفوتك شيء.
1: 24 في دقيقتين
0: ورسميا باش يستأنف ولا يستأنف اليوم الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق الإطار التدريسي من أساتذة ومعلمين. اليوم يرجعوا الأساتذة ويرجعوا المعلمين, وغدوة 15 سبتمبر يرجعوا التلامذة. إذن الأساتذة والمعلمين اليوم باش يلتحقوا بمراكز عملهم باش تنطلق الدروس رسميا للتلاميذ غدوة 3-15 من الشهر الجاري. استكمل نحو 2,100,000 تلميذ الإجراءات متاع الترسيم عن بعد, بلغت 100% في منظومة الحياة المدرسية مع وصول نسبة معلوم الترسيم إلى 98% إلى حدود يوم أول أمس حسب أرقام وزارة التربية. نذكروا لوزير التربية في تصريح سابق نور الدين النوري كان أعلن الخميس اللي فات عن انتدابات جديدة في صفوف الأساتذة والمربين, وأشار أيضا أن السنة الدراسية الجديدة باش تتعزز ب 23 مؤسسة تربوية جديدة إضافة إلى تواصل أشغال الصيانة الشاملة للمؤسسات القائمة لتطوير طابعها المعمارية.
2: 23 مؤسسة جديدة وككل عام سيكون على هذا المنوال, والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة, كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية يوم أمس, وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
0: هو باقي نحكي على العودة المدرسية في سوسة جياويا, هو في طرح حسن الاستعداد للعودة المدرسية ومواصلة المتابعة الميدانية لوضعية المؤسسات التربوية. كان والي سوسة سفيان التنفوري سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات التربوية للوقوف على مدى جاهزيتها واستكمال مختلف الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة. الزيارة شملت معتمدية زاوية القصيبة ثريات بكل من المدرسة الابتدائية الجمهورية, المدرسة الابتدائية العهد الجديد, والمدرسة الإعدادية الزاوية والقصيبة وإثريات, وأيضا المدرسة الإعدادية علي بلهوان. وفي معتمدية مساكن الوالي كان زار المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934, والمدرسة الابتدائية بني كلثوم, والمدرسة الابتدائية البرجين, بالإضافة إلى معتمدية سيد الهاني مشاء المعهد سيد الهاني, المدرسة الابتدائية سيد الهاني المركزية, والمدرسة الابتدائية الشرشير وعاين. الوالي الظروف سير الاستعدادات للعودة المدرسية ودعم مصالح المندوبية الجهوية للتربية ومختلف المتدخلين باش يواصلوا العمل والتنسيق الميداني بما يضمن جاهزية المؤسسات التربوية مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة. مواصل معكم في 24 في دقيقتين تو 27 دقيقة, وإن اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر مواقع ولا موقع وزارة التربية بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطنية. رياحي في تصريحه لويكيل تونس فريق الأنباء قال إنه هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني الاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسي تشارك فيه وزارات التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. وأوضح أنه تحديد الحاجيات والمواصفات والأسعار ومنافذ البيع مسبقا من شأنه أنه يمكن الولي من معرفة الكلفة التقريبية للمستلزمات قبل انطلاق السنة الدراسية ويساعد على الحد من الطلبات غير الضرورية والمتكررة. أيضا كان قال أنه كلفة سلة المستلزمات المدرسية تنجم كي يتوقع تحديدها أن تنخفض بين 25-30% مقارنة بالسنة الماضية شرط توفير منتجات تونسية تنافسية والحد من كلفة التوزيع وهوامش الربح وتقليص عدد الوسطاء. في خبر آخر، هو من المنتظر باش يصدر قريبا قرار الترفيع في منحة المتكونين المسجلين بالتكوين المهني حسب ما أكدته مديرة خدمات التكوينين بالوكالة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب. في تصريح إعلامي دعات فاتن لشهب المتكونين باش يقدموا مطالبهم للحصول على المنحة وأشارت إلى الحرص الكبير على الترفيع في قيمة المنحة والترفيع في عدد المستفيدين منها باش تشمل أكبر عدد من الفئات. من جهة أخرى، ذكرت المتحدثة بأنه تم الترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سرير، وأفادت بأنه 95 مركز تكوين يضم مبيتات ومطاعم، وبأنه المراكز اللي تفتقد إلى ذلك يتم التدخل لتأمين الخدمات عن طريق أقرب مبيت أو وحدة مبيت أو مطعم. ولاحظت أنه توفير الإعاشة والإقامة يعتبر ضمان لمواصلة المسار التكويني، وتابعت أنه تقديم المطالب يكون عبر الموقع www.atfp.tn. تلقاو إذا الموقع الرسمي. 24 في دقيقتين، مواصل معكم المشوار تو 27 دقيقة.
1: 24 في دقيقتين.
0: رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي كان أكد أن وزارة الداخلية تعمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 مايو 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. الشعيبي قال بخصوص التنقيحات المقترحة أن مصالح الداخلية ومصالح مكافحة المخدرات تطالب بسن آليات جديدة في القانون تساعد على تفكيك الشبكات وباعتماد طرق تحر خاصة بما في ذلك اعتراض الاتصالات والاختراق. وصرح أنه في ظل تطور الجريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة فإن آليات المكافحة وتفكيك الشبكات الدولية تتطلب آليات خاصة يأطرها القانون. كما ذكر بأنه آخر تنقيح جزئي لقانون المخدرات تعمل عام 2017 ومنح القضاة سلطة تقديرية في تطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها في الفصل 53 من المجلة الجزائية في بعض قضايا الاستهلاك، مع الإبقاء على العقوبات المشددة بالنسبة إلى المروجين والمهربين. نختم معكم 24 في دقيقتين، ونذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي ما زالت متواصلة إلى غاية 30 سبتمبر بالنسبة للتصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل، ولحل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 إلى غاية موفى سبتمبر 2026. وهذا شعلنا في 24 في دقيقتين. عودة سريعة على أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة في ساعتنا الأولى. بعد شوية أسمع ما نقرأ، إذن كيف عنا موعد مع رقم اليوم، عنا موعد زادة مع الربح والكادوات. كلمونا ديما على 71 134 396 فاصل ونواصل له
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. النهار على صباحه
4: بقية الشهر على نرم افام برا فارماسي او ميديكول ستورم ساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666 برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعني لكم من جديد طاير هذا الصبر الرباعي نخلطه معكم للسبعة وسبعة وثلاثين دقيقة ديما معكم في صبحية لرم فام تسمعون على تخوة wrmfm.net. تحياتنا لكل مستمعينا داخل تونس وخارجها. تحياتنا لصديقنا أيمن مجدوب يقول نهاركم زين بداية أسبوع طيبة. تحية ليك صديقنا وتحية لكل مستمعينا خارج تونس تسمعونا في مساكن سوسة على البوند فام 99.8. نمشي لوقيت ذايا في فقرة أسمع ما نقرأ. نرجع لأبرز العناوين أبرز المقالات الصادرة سواء في صحفنا الوطنية لليوم وإلا أبرز المواقع زادة الإلكترونية. نحكيه على سوسة ونحكيه على الأدوات المدرسية يعني بعدد من أسواق ولاية سوسة. هو مش كان في سوسة برك المشهد أكيد نلقاوه في مختلف الولايات مختلف الأسواق الأسبوعية وغيرها. نحكيه على الأدوات المدرسية اللي تتبع إذن في المسالك الموازية التفاصيل باش نعرفوها الوقيت ذي من الصباح نيوز.
0: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ
1: المقال الأول إذن من الصباح النيوز نقرأ. ومن المظاهر اللي أصبحت تسجل حضورها بشكل ملفت خلال السنوات الأخيرة واللي تتزامن مع موعد حلول العودة المدرسية هي ظاهرة اكتساح الأدوات والمستلزمات المدرسية والمواد المقلدة المتأتية عبر مسالك غير قانونية لأسواقنا الأسبوعية بشكل يبعث على القلق عفوا والتساؤل عن حجم الفوضى اللي أصبح يعيشها قطاع الكتبيات في ظل عديد التشكيات وعديد التذمرات المعلنة من قبل أصحاب المكتبات نتيجة لكثرة الدخلاء على القطاع ونتيجة المنافسة الشرسة اللي يلقاها من الأسواق الموازية رغم عديد التحفظات على مستوى جودة السلع المعروضة. وإضافة عما تشكل هذه السلع المجهولة المصدر والمهربة من ضرب للاقتصاد الوطني فإنها زادة تمثل خطر كبير على صحة وسلامة مستعمليها. إلا أن عديد العائلات ترى في المعروضات هذه حل لتوفير المطلوب وتجنب الفاتورة الثقيلة في حال التوجه إلى المكتبات. وهو ما يفسر الإقبال الكبير على اقتناء هذه السلع بذريعة ضيق الحال وتداور المقدرة الشرائية. يكتب أنور قلينا يقول تبقى مسؤولية مراقبة هذه السلع اللي أصبحت لا تغيب عن أي سوق من الأسواق بما في ذلك أسواق المناطق الريفية واجب موكولا على الجهات المختصة بهدف التثبت من المصدر ومن الفواتير وخاصة من مدى مطابقة المنتوج واحترامه للمواصفات المستوجبة والتثبت من مدى احترامها لقواعد السلامة ومواصفات الجودة وخاصة بالنسبة للأقلام والكولا والصلصال اللي يتعامل معها التلميذ بشكل مباشر والتثبت من خلوها من المواد اللي تنجم تكون خطيرة إذن على التلميذ واللي تشكل خطر على صحة الإنسان باش يبقى جانب المسؤولية ملقى على كل المواطن وعلى ضرورة تحليه بثقافة استهلاكية واعية ومسؤولة تخليه يفرق ويميز بين الغث من السمين وانتهاج إذن ولا يقضي ولا يتزود بما يحتاجه من مصادر وسلع تكون معلومة المصدر ومتأتية من مسالك توزيع منظمة ومراقبة إلى جانب دعم مجهود فرق المراقبة الاقتصادية. ونبعدوا على كل ما سلع مشبوهة إذا تنجم لا قدر الله تسبب لنا خطر على حياة صغيرتنا. نواصل معكم في مقال آخر من الشروق في فقرة أسمع ما نقرأ. إذا نقرأ في الشروق صفحة رقم 3 الحديث على المواد الأساسية. تكتب الشروق تقول انفراج في المواد الأساسية وتقول يفترض أنه يبدأ الأسبوع هذية تعليب كميات من الأرز تتجاوز 7000 طن تمهيدا لضخها في مسالك التوزيع وتعادل كميات الأرز الموجودة في مخازن استهلاك 3 أشهر ونصف على أساس معدل معدل استهلاك المعتاد البالغ 2000 طن شهريا، علما أنه فقدان هذه المادة من الأسواق في المدة الأخيرة يعود إلى تعطل عمليات التعليب بسبب اضطراب نسق استيراد المادة الأولية المستخدمة في صناعة عدد من المنتوجات البلاستيكية، وذلك في ظل الأوضاع اللي تشهدها منطقة الخليج العربي. أيضا حسب الشروق ينتظر أنه يتسارع نسق استيراد مادة السكر، وين باش تستقبل الموانئ التونسية بين الأسبوع هذا ومنتصف شهر أكتوبر القادم أكثر من 60 ألف طن من السكر الأبيض، وذلك على دفعات تتراوح ما بين 5000 و 16 ألف طن، كما باش توصل تونس في بداية أكتوبر القادم شحنة من السكر الخام تناهز 24 ألف طن باش يقع تكريرها في وحدات الشركة التونسية يعني للسكر بباجة قصد ضخها في مسالك التوزيع. وللإشارة إذن فإنه كميات السكر المتوفرة حاليا في المخازن تعادل 28 ألف طن من 13 ألف طن متأتية من الإنتاج المحلي، ويتواصل من جهة أخرى التزويد بمادة القهوة بصفة منتظمة في ظل وجود 3500 طن في المخازن، والشحنات بصدد التفريغ في الموانئ تعادل 2800 طن. نكمل معكم أكيد جولتنا في أسمع ما نقرأ، إذن ما أبرز العناوين والمقالات اليوم في الشروق. تحدثت على الطلبة تقول بين فكي المالك والسمسار، نعرفوا احنا الإشكاليات متاع السكن يلقاوا برشا طلبة ليتوجهوا لمختلف الولايات، ورحلة البحث عن السكن بالسوم المناسب فإنه تكون شاقة أكيد لبرشا طلبة. إذن الموضوع حكيت عليه الشروق اليوم في صفحتها رقم 12 ورقم 13. صرح من عام اتحاد الطلبة يقول 10,000 طالب قد لا يتمكنون من الحصول على السكن. أيضا نقرأ وزيد عديد المعطيات بخصوص الأسعار المتداولة وغيره يعني من المعطيات الواردة في المقال. تقول بسبب غلاء كراء المنازل الطلبة بين فكي المالك والسمسارة. هذيش عنا اليوم في جولتنا مع ولا في فقرة أسمع ما نقرأ.
0: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
1: خليكم معنا في الاستماع، ما يفوتكم شيء ديما في النهار على صبح. هو
2: النهار على صبح،
1: راجعين بعد شوية مواصلين مشوارنا وفقراتنا، ما تبعدوش.
2: النهار على صبح يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبح
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: تقيد في شهار على نارم افهم جديد اندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29-052-053.
3: جريت لاسعاد كل بيت.
2: يا
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ملا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ملا فيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
3: rmfm.net.
0: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه معكم.

0: جمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد 7:53 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. زلنا مكملين معكم المشوار في ساعتنا الأولى أكيد ومتابعاتنا ما يفوتكم شيء دائما أكيد من أخبار ومستجدات لقيت ذي الموعد باش يكون مع رقم اليوم والخبر بالأرقام. رقم اليوم رقمنا زاد في علاقة بالعودة المدرسية وقت اللي نحكيه على النقل المدرسي والجامعي ونحكيه على الكيران ومدى استعدادات مختلف الشركات الوطنية والجهوية إذن بخصوص نقل التلاميذ. هو الرقم متاعنا شنو يقول؟ يقول فما تطور عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي بحوالي 13% عام السنة. هات نشوفوا التفاصيل والأرقام. هو حسب الأرقام اللي قدمتها وزارة النقل من المنتظر باش يسجل النقل المدرسي والجامعي على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 ارتفاع بحوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة. يعني فما تقريبا 4% زيادة عام سنة على عام ناول في عدد الاشتراكات متاع التلاميذ والطلبة مقارنة إذن كما قلنا بالموسم اللي فات، إلى جانب زيادة في عدد الخطوط المدرسية والجامعية بحوالي 2% وتطور عدد الحافلات المخصصة لهذا النشاط بحوالي 13% وفق ما فادت به وزارة النقل. الوزارة أيضا توقعت ارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2134 خط من مجموعة 3171 خط خلال الموسم المنقضي إلى حوالي 2179 خط من مجموعة 3234 خط خلال الموسم الدراسي الجديد، مع إمكانية تسجيل مزيد من التطور ومع تواصل تعزيز الأسطول وتنفيذ برامج الانتدابات. هو من المنتظر باش يتطور ويزيد عدد الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والجامعي عام سنة بحوالي 13%، هو ما يمثل نحو 52% من مجموع أسطول نقل المسافرين، يعني أكثر مشتر، في حين سينخفض معدل العمر متاع الأسطول متاع الكيران من 14 عام إلى 12.5 سنة، بما يعكس تحسن في وضعيته نتيجة تدعيمه بحافلات جديدة. المعطيات هذه جت خلال جلسة عمل جمعة نهار السبت اللي تعدى وزير النقل رشيد عامري بالمديرين الجهويين للنقل، وخصصت لمتابعة عدد من الملفات ذات الصلة بالقطاع والوقوف على مدى جاهزية مختلف الهياكل لتأمين النقل المدرسي والجامعي للموسم الدراسي 2026-2027. الوزير زاد كان أكد بالمناسبة أهمية التنسيق بين الإدارات الجهوية للنقل ومختلف الأطراف المدخلة على المستويين المركزي والجهوي وفق مقاربة تشاركية تراعي خصوصية كل جهة اجتماعيا واقتصاديا. الهدف الأساسي هو تقديم أفضل خدمات للمواطن وتعزيز القرب منه. أيضا كان تحدثوا في عدة نقاط ورجعوا زادة في الجلسة للحديث على الاقتناءات الجديدة اللي كانت يعني في الفترة السابقة. أيضا على مستوى النقل الحديدي تم خلال الجلسة استعراض المشاريع اللي هي في طور إنجاز، من بينها اقتناء 18 قطار جديد بهدف تحسين أداء الخط تونس حلق الواد المرسى، إلى جانب تجديد أسطول شبكة المترو الخفيف ب 30 عربة جديدة، حيث بلغ هذا المشروع مراحله الأخيرة من مخطط التمويل. إذا إيش عنا في الخبر بالأرقام في رقم اليوم؟ رقم اليوم يلا نوصلوا معكم للسبعة وسبعة وخمسين دقيقة بالضبط على موجات راديو رام اف ام، ديما معكم في النهار على صباح. هو
2: النهار على صباح،
1: بعد شوية يكون عنا موعد 8:15 ان بون داشا قيمته 50 دينار للربح من اهداء المكتبة المثالية نيوز كولي. كلمونا على 71-134-396 باش تشاركوا معنا. مرحبا بالجميع، راجعين الموعد يكون بعد لحظات مع مهدي في الأخبار الرياضية.

0: بابليسيتي.
1: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر دي روميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحده جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيس ام فولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قريب
4: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح لل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجئات أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
6: صباح الخير صباح النور فول نشرتنا الرياضية دارت البارح لحد مقابلات الدفعة الثانية من الجولة الرابعة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الأولمبي البيجي تعادل مع التقدم الرياضي بسقيط الدير هدف مقابل هدف العمري سجل التقدم الرياضي بسقيط الدير وعادل البيجي جونيكو بالنسبة للنادي حمام لمف هزيمة في مواجهة الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر هدف مروان الصحراوي وشبيبة العمران انتصرت على النجم المتلوي هدف مقابل صفر هدف المقابلة الوحيد سجله بلال التويتي ترتيب نلقاو الترجي الرياضي التونسي في المركز الاول 9 نقاط تقدم سقيط الدير في المركز الثاني 8 نقاط سيابي 7 نقاط في المركز الثالث ايضا شبيبة العمران 7 نقاط في المركز الخامس نلقاو النادي الافريقي برصيد 6 نقاط في المركز السادس اتحاد المنستيري 5 نقاط في المركز السابع نلقاو مستقبل المرسى النادي الصفاقسي الملعب التونسي اتحاد بن قردين والنجم الرياضي الساحلي برصيد 4 نقاط ثم نلقاو الترجي الجرجيسي ونجم المتلوي في رصيدهم 3 نقاط ثم الأولمبي البيجي بزوز نقاط في المركز قبل الأخير ثم في المركز الأخير نلقاو حمام سوسة وحمام لمف برصيد نقطة واحدة ترشح النادي الرياضي الصفاقسي للدورة التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكاف وكان فاز ممثل تونس البارح أمام ضيفه شوتينج ستارز النيجيري بنتيجة هدفين مقابل صفر في أو بإمضاء اللاعب إيد بالوافي ويوسف حبشية علما أن نذكر أن النادي الصفاقسي كان خسر في مباراة الذهاب هدف مقابل صفر وبش يواجه زملاء علي معلول في الدورة القادم فريق أكاديمية فار الإيفواري جانب أيضا كان ضمن فريق الاتحاد الترجي الرياضي الجرجيسي عفوا تأهلوا إلى الدور الثاني التمهيدي من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رغم هزيمته أمام مضيفه ديمبارز السنغالي بنتيجة هدف مقابل صفر في مباراة الإياب

0: احتضنها او احتضنتها العاصمه دكار، وكان جاء الهدف الوحيد لفائده الفريق السنغالي عن طريق اللاعب ليس ميندي من ركله جزاء في الدقيقه 40، وكان الترجي الجرجيسي كان حسم مباراه الذهاب في تونس لصالحه بنتيجه 3 أهداف مقابل هدف، وبالتالي يضمن التاهل للدور القادم، وباش يواجه الترجي الجرجيسي في الدور التمهيدي الثاني والاخير فريق ريال باماكو المالي في مواجهه باش تحدد الفريق المتاهل الى دور المجموعات. جان بايضا ترشح النادي الافريقي وتاهل الى الدور التمهيدي الثاني من سباق دوري ابطال افريقيا بعد تعادله اليوم السبت من مضيفه جيليبا المالي بنتيجه 2-2 في اياب الدور التمهيدي الاول، وكان استفاد النادي الافريقي من فوزه في مباراه الذهاب والتي اقيمت في تونس بنتيجه 1-0 ليحسم بطاقه التاهل في دور المجموعات، وتاهل بطبيعه بمجموع الزوز مقابلات يعني 3-2، وكان افتتح جوليبا المالي للتسجيل عن طريق عباس كويتي في الدقيقة 17 قبل ما يدرك السادق قديدة التعديل للنادي الافريقي في الدقيقة 18، وكان عادل الفريق المالي من جديد واضاف الهدف الثاني بواسطة اللاعب فرناند أهربا في الدقيقة 50، لكن النادي الافريقي تمكن من تعديل النتيجة عن طريق انكانك في الدقيقة 75، وباش يواجه النادي الافريقي في الدورة التمهيدي الثاني والاخير قبل دور المجموعات فريق مازامبي الكونغولي. الترجي الرياضي التونسي المعفى من خوض الدورة التمهيدي الأول باش يواجه نادي سويحلي الليبي في الدورة التمهيدي الثاني من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، وكان في ضمن الفريق الليبي التأهل بعد فوزه يوم الأحد على كييف في زيد من زنجبار 3-0 لحساب دور التمهيدي الأول، بعد ما كان أيضا انتصر ذهابا بنتيجة 1-0 بملعب مصراتة بليبيا، وستلعب الدور التمهيدي الثاني يوم 16-18 ذهابا و 23-25 من الشهر ذاته إيابا، ويقام الدور التمهيدي الثاني بين 16-18 كما قلنا أكتوبر والإياب يوم 25 من الشهر ذاته. تعاقد الجناح الهجومي فاروق الميموني مع نادي الاتحاد الناشط في الدوري الدرجة الثانية الإماراتي، وكان تعاقد الميموني لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر قادما من اتحاد بنقردين. يبلغ اللاعب من العمر 25 سنة متكون في الترجي الرياضي التونسي، وكان خاض تجربة مع فريق مستقبل المرسى. اتفقت الهيئة المديرة للملعب التونسي مع اللاعب يوسف أومارو من أجل تعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الحالي، وسيخضع أومارو اليوم إلى الفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقد يتواصل إلى غاية جوان 2028. وسبق المتوسط ميدان يوسف أومارو أنه تقمص هذه الملعب التونسي قبل ما يغادر إلى نادي الكرمة العراقي ومنها إلى الحزم السعودي. قررت الهيئة المديرة للنادي البنزرتي رسميا إعارة المدافع المحوري أمان الله المولهي لاتحاد تطاويل لمدة موسم وحيد أي إلى غاية نهاية الموسم الجاري، وكان اللاعب كان خاض مباراة الجولة الفارطة ضد الأولمبي البيجي في إطار الجولة الثالثة من البطولة التونسية. نذكر أن اتحاد تطاويل ينشط في الرابطة المحترفة الثانية. إثر الأحداث اللي رافقت مباراة الودية اللي جمعت الشبيبة القيروانية بالنادي الرياضي الصفاقسي، عبرت الشبيبة الرياضية القيروانية عن أسفها لما شهدته نهاية هذه المقابلة من أحداث وتواترات، وتندد بكل أشكال العنف مهما كان مصدرها أو مبررها، وتؤكد أن العنف لا مكان له في الرياضة ولا يمكن أن يكون وسيلة للتعبير أو الاحتجاج. وقالت الشبيبة القيروانية أنه لا يجب اختزال ما حدث في موقف أحادي الجانب وأن المسؤولية عن الأحداث التي جدت قد تكون مرتبطة بالفعل ورد الفعل وما رافقهما من تطورات، وهو ما يستوجب التوقف على كامل ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة موضوعية وفق نص البلاغ. كما تؤكد الشبيبة القيروانية في نفس البلاغ أن تحديد المسؤوليات لا يمكن أن يكون موضوع أحكام أو اتهامات عشوائية، ولا يمكن أن يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحات الغير رسمية، وإنما يجب أن يتم بكل موضوعية وشفافية وبالاعتماد على المراسلات والمعاينات الرسمية والتسجيلات وشهادات الحاضرين وكل وسائل الإثبات المتاحة، مع تحميل كل طرف مسؤوليته في حدود القانون. خارج تونس أبرز النتائج في مختلف المسابقات الأوروبية في البريمير ليج. كوفنتري هزيمة عريضة على أرضية ميدانها في مواجهة برايتون 5-0. ديربي مانشستر، مانشستر يونايتد ينهزم في مواجهة مانشستر سيتي 0-1. في الليغا الدوري الإسباني سيلتا فيغو يتعادل مع ملقا 1-1. ليفنتي هزيمة في مواجهة برشلونة 4-2. جيتافي يتعادل مع لاكورون 1-1. وريال سوسيداد هزيمة في مواجهة أتلتيكو مدريد 3-0. في الليك آن دوري الفرنسي ليل فاز على تروا 2-0. ولومان يتعادل مع لانس 2-2. وبريست هزيمة في مواجهة باريس سان جيرمان 0-0. نكملوا مع السيريا دوري الإيطالي، ليتشي فاز على مونزا 3-2. نابولي فاز على بولونيا 0-0. وتاسولو انتصر على اليوفي 3-2. بما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
1: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
2: تسمعونا
3: على www.rmfm.net.
4: الناس بكري قالوا النهار على صباحه،
5: النهار على صباحه،
6: ملا عدل الموجة،
4: ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في
6: النهار على صباحه،
4: النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو أرانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيت الشهر على رام افام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
4: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

نسبك رقالو النهار على صبيحه النهار على صبيحه ملا عدل الموجة ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام وعيشو الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات هذا وأكثر في النهار على صبيحه النهار على صبيحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10 من 7

0: كامل من 7 للـ10 8:25 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. سمعنا منذ قليل الأخبار الرياضية. مادي عاودي رجعنا 9 دقائق سي سي أخبار الهلال الرياضي بمساكن. أكيد زي ما تقليلة تفصلنا على انطلاق الموسم الجديد بالنسبة للبطولة بخصوص الرابطة الثانية. إذا أكيد متابع يوم بيوم لكل أخبار الهلال الرياضي بمساكن سواء في دقيقة سي سي أكيد ولا في مختلف أكيد برامجنا. على كل نمشي لقية ذي موعد الربح موعد الكدوات يوميا تنجموا تربحوا ان بون داشا من اهدام المكتبة المثالية نيوسكولي بمساكننا.
1: البونافير برعاية
0: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة. وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20-955-407. إذن رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. نذكركم اللي احنا نحكيه على نيوسكولي المكتبة المثالية واللي بمناسبة العودة المدرسية كالعادة المكتبة المثالية تقدم لكم أحسن العروض وأسعار وتخفيضات استثنائية متواصلة حتى لنهار 15 أكتوبر. كي نقولوا نيوسكولي نحكيه على زوز فضاءات متميزة في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. تلقاو فضاء نيوسكولي زوز توابق على دمتكم. تلقاو فريق كامل اللي يقدم لكم أفضل الخدمات وتلقاو كل ما تستحقوا للعودة المدرسية. جديد هو نيوسكولي تقرب لكم أكثر في سوسة تحديدا لدرس الثانية وجديدة في بوحسينة مقابلة لكل فرانسيز. نحكيه على فضاء متميز تقريبا 3 طوابق مساحة واسعة وشاسعة تقريبا 1800 متر مربع. فضاء تلقاو فيها لارج شوا في كل شيء تقريبا. عملوا طلع على نيوسكولي في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. نذكركم اللي في نيوسكولي تلقاو كل ما تستحقوا من مواد مدرسية مكتبية الكتب الكراسات لساكادو سيرفيس انفورماتيك وبرشة حاجات أخرين للتلميذ والطالب والمعلم والأستاذ. عام سنة التخفيضات الاستثنائية متواصلة حتى لنهار 15 أكتوبر. تخفيضات توصل ل 15% على الأدوات المدرسية. في لساكادو توصل حتى ل 10% وتنجم تفوت في بعض ليزارتيك الأخرين تنجم توصل حتى لل 50. في لباراسكوليغ تلقاو تخفيضات استثنائية توصل حتى ل 20%. القصص غيره يعني من الباراسكوليغ. وبالنسبة للطلبة متاع البوزاغ تلقاو تخفيض 15% على المواد اللي تستحقوها في قرايتكم. وبالنسبة لزوتيل انفورماتيك تلقاو تخفيض 5% وبرشة برشة حاجات أخرين. واللي عنده كارت فيديليتي يتمتع بتخفيض إضافي على الكاسة. وكان ما عندكش كارت فيديليتي تنجم تطلبها من الكاسة. هذه بخصوص مختلف العروض وتلقاو برشة حاجات أخرين. ونذكركم اللي نيوسكولي موجودة في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وإلا في بوحسينة في سوسة مقابل لكل فرانسيز. الأكثر معلومات كلموا 20-955-407. وكل يوم عندكم أنكادو للربح مع نيوسكولي. جوست تكلمونا على 71-134-396 وتشاركوا معنا في النهار على صباح واش. نمشيو المروان معنا بالتليفون. مروان صباح النور ونهارك سعيد.
2: صباح الورد والاثنين خويا كمال. شنو حوالك؟
0: ان شاء الله نهارك اسعد لي ميت. شنو حوالك خويا مروان؟
2: خويا لاباس عليك خويا. خليك كمال عاش خويا
0: الحمد لله. هاي قول لي عندك صغيرات يقراو؟
2: والله عندي زوج صغيرات خويا كمال.
0: يا ربي يفضلهم ربي يفضلهم. ها
2: كيما راه عندك ربي يفضل عليك.
0: عايشك عايشك. كملت حضرت لهم ولا مازال شويه؟ ولا
2: شويه
0: كي الناس كل ربي يعينك عليهم ان شاء الله. عاش
2: خويا خليك كمال
0: وربي ينجحهم. السؤال نتاعنا سهل برشا. كي نقولوا نيوسكولي نحكيه على تخفيضات استثنائية حتى لنهار 15 أكتوبر. قديش قيمة التخفيض على اللي سكدوا في نيوسكولي؟ اسكو 5% 10% ولا 20%؟ توب كرونو.
2: 5 10 ولا 20؟
0: لا مش 20 مش 20 وزيد ركز. 5 10
2: 10%
0: متأكد؟
2: أنا متأكد 10%.
0: إذن ألف مبروك عليك أم بوندا شا. مبروك عليك مبروك عليك أم بوندا شا من إهدام المكتبة المثالية نيوسكولي. مبروك عليك خويا مروان ورب يعينك إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: يلا في الأمان. هذا شعلنا اليوم مع نيوسكولي.
1: البونافير برعاية
3: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحث الجامع الخير. هو جديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيس أنفولاي 20 955 407.
0: خليكم معنا تو 8:30، راجعين بعد لحظات. هذا عمر موني بيقول

0: mfm.net. نسبكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه. ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رم اف ام. وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. سبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صبحه. النهار على صبحه مع كمال من اثنين للجمعة، من السبعة للعشرة،
1: ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة على موجات راديو رم اف ام. تحياتنا لكل المستمعين الكرام وين ما كانوا، شكرا لاختياركم اساسيون على رم اف ام باش تبداو معنا نهار جديد. ونقول لكم ان شاء الله بداية اسبوع ايضا طيبة للجميع، يوم يفصلنا على العودة المدرسية. مهم جدا نحكيو على طرقاتنا لقاية هدايا في فقرة ضيفنا لليوم.
0: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم
1: هو يوم يفصلنا تقريبا العودة المدرسية، ومعها ترجع حركة المرور إلى نسقها العادي وترتفع بشكل لافت، خاصة في محيط المؤسسات التربوية وفي ساعات الذروة. لكن قبل ما نحكيه عن العودة المدرسية، نحب نتوقف قليلا عند حصيلة الموسم الصيفي. شنو تقول الأرقام، أبرز المؤشرات والاستنتاجات، وهل فما تحسن فعلي في عدد الحوادث، أم إنه الأرقام تخفي مؤشرات أكثر خطورة؟ للحديث عن ذلك نستضيف اليوم رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للمرور، سيد يامن بي الشتي. صباح النور وشكرا لقبول دعوتنا.
2: صباح خير كمال، صباح النور لكل مستمعي إذاعة أرام أف أم وكل عاملين في إذاعة أرام أف أم، وبارك الله فيكم أنتم على الاستضافة وعلى فتح هذا المنبر من أجل معناها توعية مستعملي الطريق.
1: مرحبا بك، نورتنا. هيت نبدأ من الأرقام. احنا قدام موسم صيفي، نعرفوا يشهد تنقل كثيف، سفرات غيره، يعني حركة كبيرة على طرقاتنا. مازلنا كي خرجنا من الموسم الصيفي، هيت نقدموا للمستمع اليوم صورة سريعة عن حصيلة الموسم الصيفي، كيفاش تقراوها من خلال الأرقام؟
2: الحقيقة احنا على مستوى وطني منذ بداية السنة إلى غاية 9 سبتمبر 2026 سجلنا 3224 حادث مرور، 3224 حادث مرور أسفروا على 937 قتيل و 4206 جريح، اللي هي حصيلة للأسف ثقيلة جدا على بلادنا. ورغم هالحصيلة هذه الثقيلة، إلا أنه سجلنا انخفاض في عدد الحوادث مقارنة بالسنة الفارطة. معناها سجلنا انخفاض بنسبة 17% في عدد الحوادث، وسجلنا انخفاض بنسبة 18% في عدد الجرحى، ولكن فما ارتفاع بنسبة 11% في عدد القتلى على مستوى الوطني. أكثر ولايات معناها سجلنا فيها حوادث هي تونس العاصمة بالطبيعة، لأني فيها ربع معناها
1: كثافة مرورية،
2: نعم كثافة مرورية، كثافة سكانية. ثم نلقاو المفاجأة هي ولاية المهدية التي تحتل المرتبة الثانية ب 269 حادث مرور،
1: ثانية وطنيا في عدد الحوادث،
2: وبعدها ولاية نابل. ثم في على مستوى القتلى نلقاو ديما القيروان اللي هي تحتل المرتبة الأولى بطبيعة
1: عدد الوفيات على الطرقات،
2: فيها 76 قتيل، وسببنا القيروان كما نعرفه هي مفترق طرق متاع تونس الكل،
1: صحيح
2: الشرق غرب
1: نقطة
2: شمال جنوب، نعم
1: نقطة
2: وفيها أكثر عدد متاع طرقات وطنية اللي هي نشهد فيها إفراط في السرعة.
1: بالنسبة على المستوى الجيوي، نحكيه على سوسة، نحكيه على معتمدية مساكن، شنو تقول الأرقام؟
2: بالنسبة ولاية سوسة سجلنا فيها 149 حادث خلال معناها الفترة هذه من سنة 2026، خلفوا 53 قتيل و 216 جريح. ولاية سوسة للأسف سجلنا فيها ارتفاع في عدد الحوادث بنسبة 16%، وارتفاع في عدد القتلى بنسبة 26%، وارتفاع في نسبة في عدد الجرحى بنسبة 17%. سبب كان تحب معناها سي كمال، سبب هي حوادث السرعة زادت بنسبة 145%،
1: 145% زادت
2: حوادث الإفراط في السرعة، كذلك حوادث المترجل زادت ب 38%، وحوادث الدراجات النارية زادت ب 5%. الحقيقة احنا على مستوى الدراجات النارية على المستوى الوطني فما انفراج، معناها فما نحل، فما بعض الولايات سجلنا فيها انخفاض، فما بعض الولايات الارتفاع معناها طفيف.
1: تذكروا بداية السنة الأرقام تقول انه تقريبا فما اكثر من 50% من الحوادث يسبب فيها هي نحكيه على
2: درجات النارية. قاعدة باقي هي نصف الحواث هي درجات النارية. ولكن رغم فما صحيح هي من ناحية الكم لكن من ناحية مثلا التطور مقارنة بالسنة الفارطة سجلت انخفاض طفيف وذي بسبب معناها فما برشة مجهودات على مستوى معناها الأمن والحرس على مستوى التوعية. أن احنا مركزين ياسر على الدرجة النارية
1: صحيح. قاعدين نشوفوا فيه ونتابعوا فيه من خلال أكيد متابعتنا لنشاطكم حديث برشة والتواصل المباشر مع مستعملي الدرجات النارية.
2: بالنسبة لأكثر الأطراف في ولاية سوسة معناها ضحايا قتلى هما المترجل حتى المرتبة الأولى في ولاية سوسة. نعم ولاية سوسة تشبه شوية ولاية أريانا وولاية القيروان ولاية تونس سامحني تونس العاصمة. الإشكال فيها هو إشكال متاع مترجل أن الطرقات فيها سريعة عريضة برشة طرقات إلى أن والمترجل يلقى صعوبة في شق الطريق وبالتالي فما سجلنا ديما فما ارتفاع في أعداد الحوادث. سجلنا 20 قتيل من المترجلين بنسبة 38% من مجموع القتلى في ولاية سوسة. تليه الدراجة النارية اللي هي تقعد ديما المعضلة اللي احنا نخدم عليها معناها ليلا نهارا ونحاول باش نخفوا من حوادثها. 19 قتيل ركاب دراجة نارية بنسبة معناها 36% بعد المترجل في ولاية سوسة. بالنسبة مساكن
1: نحكي على معتمدية مساكن شنين الوضعية؟
2: أول حاجة مساكن معتمدين تمساكن ومعتمدين تنفيضة يحتلوا المرتبة الأولى في تسجيل الحوادث القاتلة على المستوى الجهوي
1: على مستوى الولايات
2: الزوز معناها فيهم 7 قتلى بنسبة 13%. معتمدين تمساكن سجلنا فيها 20 حادث خلفوا 7 قتلى و 31 جريح ارتفاع ب5% في عدد الحوادث وارتفاع ب40% في عدد الجرحى مع انخفاض في عدد القتلى بنسبة 22%. معناها الحوادث القاتلة شهدت انخفاض بنسبة 33% الحوادث القاتلة
1: يتسمى به الحوادث القاتلة
2: انخفضت. حوادث السرعة زادت ب83% معناها ماهيش بعيد بطبيعة خاطر مساكن تابع ولاية سوسة ومش
1: نقطة عبور زادة ونعرف ولي كثافة كبيرة برشا خاصة نحكيه في الصيف تكون فما كثافة مرورية كبيرة برش.
2: وزاد حوادث المترجل في ولاية في مياه معتمدية مساكن زادت 25%. معناها عنا إشكال متاع سرعة وعنا إشكال متاع تعديل سرعة داخل مواطن العمرة. هذا هو الإشكال. السرعة معناها وحدها سرعة وحدها 86 سجل 86 من القتل. معناها فما بالأرقام ست هما 7 قتلى سنة في مساكن. ستة بسبب السرعة واحد بسبب عدم احترام علامة قف.
1: حرق الستوب به. كي نشوفوا احنا الارقام على المستوى الوطني يعني عموما صحيح لاحظوا تراجع في عدد الحوادث بالنسبه كي نقارنوا بعملوا لكن فما ارتفاع في عدد الوفيات. لهنا برشا اسئله تنجم تطرح وخاصه كيفاش نجموا نفسروا هالمفارقه هذه. هل اصبحنا قدام ولا امام حوادث اقل عددا لكنها اكثر خطوره وشنية الاسباب يعني اللي تخلي الحوادث هذه تتحول إلى حوادث قاتلة يعني خاصة.
2: احنا صحيح كلامك صحيح وليت الحوادث متاعنا أكثر خطورة وسبب هو أنه العربيات تبدلت نوعية العربيات تبدلت معناها ولا عنا أسطول كبير من الدرجات النارية.
1: صحيح زيد العدد وذي
2: والاستعمال متاع الدرجة النارية ما عادش كمقبل كان على مستوى محلي معناها مش يمشي به قضية توه ولا يستعمل الدرجة النارية باش يسافر بها يمشي بها المعتمدية أخرى ويمشي بها الولاية أخرى ويمشي بها حتى في الطرقات السريعة والسيارة. والحوادث متاع الدرجة النارية هي معناها معروفة أنها هي الخطورة متاعها أكثر 20 مرة من حادث متاع سيارة خفيفة وبالتالي أي حادث يصير لها الدرجة النارية الاحتمال باش يكون باش يخلف وفيات معناها باش يكون قاتل معناها احتمال كبير ياسر. هكا علاش سجلنا انخفاض في عدد الحوادث وارتفاع في الخطورة وبالتالي في الارتفاع في عدد القتل. معناها مفهوم الفكرة يظهر لي واضحة
1: مفهوم الفكرة وهنا هكا علاش التركيز في خدمتكم خاصة انه يكون فما رفع ماك الوعي بخصوص ولا بالنسبة للمستعملين الدرجات النارية يعني هذا مهم برشا
2: بطبيعة مهم باش سائق الدراجة النارية يحترم السرعة المحددة. دراجة نارية صغيرة 40 كيلومتر في الساعة داخل وخارج مواطن العمران، دراجة نارية متوسطة داخل مواطن العمران 50 كيلومتر في الساعة وخارج مواطن العمران 70 كيلومتر في الساعة، ما يلزمهاش تفوت 70 كيلومتر في الساعة. احنا نلقاوها تجري 90 و100 و110 كيلومتر في الساعة. ما فماش زاد ارتداء للخوذة، 87% من سواق العربة هذه ما همش يلبسوا في الخوذة، والخوذة راهي معناها تحمي بنسبة 75% من احتمال الوفاة، خاصة كي نعرفوا ان اكثر الاصابات عند السواق الدراجة النارية وقت اللي يرتكبوا حوادث تكون على مستوى الرأس وعلى مستوى زاد الرقبة، والخوذة دورها باش تحمي الرأس وتحمي الرقبة.
1: صحيح صحيح. دونك هذه كيفاش نجموا نفسروا يعني هالارتفاع رغم تراجع عدد الحوادث لكن عدد الوفيات هو اكبر؟ تفضل
2: بربي من حب كليمة، ما نلزمناش نلقيوا اللوم على الدراجة النارية كهو، راهي هي مساهمة في هذا الارتفاع، لكن زاد فما إفراط في السرعة من طرف سواق العربات الأخرى. معناها احنا كما قلت لك سجلنا ارتفاع في عدد بنسبة 150% في الإفراط في السرعة.
1: هو السرعة تقريبا هي السبب الأول
2: بطبيعة الخطرة، هي أكثر الحوادث متاعها هي الأكثر خطورة. معناها مهما يكون عددهم قليل ديما تكون هي عم حتل المرتبة الأولى في عدد القتل.
1: أكيد. باش نمروا احنا من النقطة الأولى اللي حاولنا نرجع فيها ونفهموا فيها الأرقام اللي سجلناها إلى حدود هذه الصيفة اللي تعديت، غدوة نحكيوا على يوم مهم برشا في حياة التوانسة من الصيف، نحكيوا على العودة المدرسية. إذا تشهد عودة آلاف التلامذة إلى الطرقات، تلامذة ماشي للمدارس والمعاهد متاعهم، أولياء يوصلوا في أبنائهم، حافلات نقل مدرسي، نقل عمومي، دراجات ازدحام كبير يكون قدام المؤسسات التربوية خاصة. حسب ولا في تقديركم أهم المخاطر اللي يجب أنه ينتبه إليها الأولياء والتلامذة والسواق في الأيام الأولى للعودة المدرسية؟
2: أول حاجة ندعو البلديات إلى الإيفاء بتعهداتها ومواصلة تركيز المنطقة 30 في محيط المؤسسات التربوية، خاصة لا تفتح على طرقات رئيسية.
1: المنطقة 30 اللي هي العلامة
2: 30 كيلومتر في الساعة، السرعة محددة في محيط المؤسسات التربوية والمؤسسات الشبابية والرياضية ب 30 كيلومتر في الساعة حسب الأمر عدد 454 لسنة 2023.
1: احنا كي نجيو المعتمدين تمسكني يظهر لي الحاجة هذه ملاحظ اني ناقصة برشا ولا تقريبا ما فهمش.
2: الطرقات المراقبة بالنسبة للطريق الوطني رقم 1 موجودة العلامة موجود. لأن الإدارة الجهوية للتجهيز هي كفلت بينما البلديات معناها مازالت معناها التقدم تاعهم متعثر شوية، ممكن لكثرة معناها الالتزامات نتاعهم، ممكن معناها احنا الدعوة الى الموضوع هذا الأهمية القصوى نظرا لانه يساهم في حماية ابنائنا الا هما راس مالنا. كذلك ندعو البلدية الى العمل على اخلاء الارصفة خاصة في محيط المؤسسة التربوية، مش معقول قدام مدرسة تلقى انتصاب فوضوي، تلقى سيارات راسية، هذا الكل يهدد حياة وليداتنا، مش يوليو وليداتنا هو مش يمشيو في الطريق.
1: صحيح.
2: هذه الأولى. ثاني حاجة بالنسبة لمستعملي الطريق، راهو إلي أوبليغاتوار معناها إجباري، يلزمك تخفض في السرعة أقل من 30 كيلومتر في الساعة أمام المؤسسة التربوية. إذا كنت تفوت 30 كيلومتر في الساعة راك مخالف، مخالفة من الصنف الرابع قطيتها 40 دينار.
1: أيوة.
2: وإذا كنت تفوت أكثر من 20 كيلومتر في الساعة مثلا هي 30 وانت جريت 51 برنظام، هذيك هي مخالفة من الصنف الخامس وقطيتها 60 دينار. وبطبيعة إذا كنت تفوت أكثر من 50 كيلومتر في الساعة تولي محظر وفيها وقطيتها من بين 120 و240 دينار. معناها أنت راهو 30 كيلومتر في الساعة هذيك ما تحطتش اعتباطا، يلزمك تحترمها وهذا واجبك كمستعمل طريق وكسائق. كذلك دعوة إلى الأولياء، الأولياء تجنب ركن سياراتهم فوق الأرصفة ولا فوق ممرات المترجلين وإلا أمام بوابات المؤسسة التربوية باش ما تعيقوش الرؤية.
1: نعم. هو في النقطة هذه سامحني إذا يمن، في النقطة هذه للأسف معناتها نشوفوا من السلوكيات اللي كل عام نشاهدوها قدام الباب متاع المدرسة، قدام المدخل متاع المدرسة، وشفنا حتى حوادث متاع أنه صغير يخرج يجري من الباب متاع المدرسة، كرهبة مدرقة، كرهبة جاية ما شافوش يصير الحادث. هذا خطر كبير برش،
2: خطير ياسر، بخاصة أن الأطفال راهم مهمش كيف الكبار، معنى الانتباه متاعهم راهو أقل وما يقراوش حسابهم، ما ينجموش يعرفوا يتوقعوا مثلا المخاطر الكل. ليه من واجبنا احنا أولياء وكناس معناها كبار وعقلين أن احنا نقص شوية من الكثافة متاع السيارات في المحيط المؤسسة التربوية. زاد العائلات اللي تقطن قريبة من المؤسسة التربوية فاش قام تهز في السيارة باش تهز فيها ولدك؟ بالعكس انت رافقه على رجليه وعلى سقيه، علمه كيفاش يشق الطريق، علمه كيفاش يتعامل مع الفضاء المروري. هلا هو أصبح فضاء متوحش الحقيقة للأسف. معناها ولينا نشهد فما برشا إفراط في السرعة، فما برشا شباب متهور اللي يستعمل في الدراجات النارية معناها ويعمل في حركات معناها بهلوانية قد أحد المؤسسات التربوية. بالعكس أنت كي ترافقه على سقيه وتوريه معناها تعلمه كيفاش يشق الطريق، كيفاش يمشي فوق الرصيف
1: وقت يوصل للرامبوان ويمشي باساج بيتون وغيره. هذا مهم.
2: معناها أنت بالطريقة هذه تساهم أول حاجة في حماية في التخفيض معناها من الحركية المرورية ومن الازدحام، وثاني حاجة تعلم ولدك كيفاش يتعامل مع الفضاء المروري وتنقص كذلك من احتمال وقوع حوادث. هذه بالنسبة للأولياء. زاد كذلك احنا المرصد الوطني لسلامة المرور بالمناسبة هذه بمناسبة السنة التربوية 2026-2027 عقدنا معنا اجتماعات في مع المندوبية الجهوية للتربية وكذلك تحت اشراف السيد الوالي في الولاية. احنا رانا معنا قدمنا مقترح انه تكثيف معنا من تركيز النوادي السلامة المرورية في وسط المؤسسات التربوية هذه. وكذلك احنا معنا فما برنامج مواصلين في العمل عليه منذ سنة 2023 أن احنا قاعدة نقدمه في حصص في التربية المرورية في وسط المؤسسة التربوية وكذلك حتى الإعدادية والثانوية. معناها كل عمر عنا ليه عرض خاص به. احنا من هنا ندعو كل معناها المؤسسات التربوية إلى معناها الاتصال بنا، وإحنا مستعدين باش نأمنوا هالحصة هذه لفائدة وليداتنا على معناها باش يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الفضاء المروري والنقص معناها من احتمال وقوع حوادث هذا. وزاد باش تولي عنا جيل يكون واعي، يكون فاهم مش معناها السلامة المرورية وكيفية التعامل مع الفضاء المروري.
1: مهم جدا التوعية والتحسيس، ومهم جدا التواصل مع المؤسسات التربوية، ومهم زادا أنكم تكونوا حاضرين أكيد للتحسيس والتوعية داخل المؤسسات التربوية وبعث الأندية. أكيد هذا ينجم يخلق ثقافة مرورية منذ نعومة الأظافر. غدوة كل التلميذ هذاك مش يولي هو يسوق في الطريق، ومهم أنه يكون عنده الوعي اللازم للمحافظة على سلامته وسلامة غيره. إن شاء الله بالتوفيق لكم. إن شاء الله بالتوفيق لكم. مشكور على كل معطيات اللي مديتنا بها. نخلي لك في كلمة الختام المساج اللي تحب توصل للناس اللي تسمع فيك في الطريق لقيت هذا في الكياس الأولية زاد اللي في ديارهم. يا من بي الشطي رئيس الفرع الإقليمي الوسط الشرقي للمرصد الوطني المرورة.
2: نغتنم الفرصة هذه نقدم دعوة إلى مستعمل الطريق إلى التخفيض من السرعة متاعهم داخل مواطن العمران. راهو كيف تلقى طريق فارغ داخل مواطن العمران مش معناها يلزمك تجري، مش معناه يلزمك تفوت 50 كيلومتر في الساعة. خفض السرعة متاعك خاطر تنجم فما ناس كبار، فما أطفال يلزمنا معناها ذكولية راهم إيمانة في عهدتنا. احنا كيف ناخذ البرمي؟ راهو خذينا البرمي. كيفاش خذينا البرمي؟ احنا عدينا الكود وعرفنا ان داخل مواطن العمران لازمنا نجري 50 كيلومتر في الساعة. وذلك هي عبارة على ميثاق بينك وبين الدولة وبينك وبين ربي.
1: صحيح،
2: يلزمك تحترمك الميثاق هذاك. مش بعد ما تاخذ البرمي تولي تنقض الميثاق وتولي تفرط في السرعه وتولي تشكل خطوره على مستعملي الطريق.
1: مشكور اذا يامن بيشاتي ضيفنا لليوم، مشكور على الحضور معنا. بارك الله فيكم، ان شاء الله بالتوفيق في كل ما تقوموا به من عمل. هذا شعنا مع ضيفنا لليوم.
0: ضيفنا اليوم
1: 56 دقيقة بعد 8، خليكم معنا. راجعين بعد شوية دقيقة CSM أخبار الهلال الرياضي بمساكن تلقاوها مع مهدي بعد تقريبا 4 دقائق من توا.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
0: بقية الشهر على لارما فاما. 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجو.

0: الرئيس ونطق الرسمي للهلال الرياضي بمساكن كان تحدث على أهم المستجدات اللي تهم الفريق وكان أعطى القائمة النهائية بالنسبة للإطار الفني اللي باش يشرف على الهلال الرياضي بمساكن هذا الموسم. المدرب الأول باش يكون ثامر بوغلية، المدرب المساعد أنيس الزين، صبر راشد كمدرب حراس، وفرج شبيل كمعد بدني. بالنسبة للانتدابات الرسمية لحد الآن 5 انتدابات على عطية، أيهم الدربالي، سيف الجبري، أمين الخلوفي، وخليل الدربالي. أيضا كان قال وأكد السيد عصام محجوب أنه الهيئة المديرة تفقد على كل التفاصيل الخاصة بمحمد عزيز الزرقاتي واللي باش يباشر بداية من يوم غد الثلاثاء التمارين مع الفريق. ذكر أنه الهلال الرياضي بمساكن كان لعب نهاية الأسبوع الماضي مقابلة ودية ثانية في مواجهة فريق الرالوي، مباراة جمعتهم الزوزة فرق في الملعب البلدي بمساكن، وكان توفيت بالتعادل السلبي 0-0. ذكر أنه هلال مساكن باش يلعب في الجولة الافتتاحية ضد محيط قرقنة في ملعب 2 مارس. ونعطيكم فكرة على تعيينات الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم واللي باش تبدأ يوم السبت القادم. بالنسبة للمجموعة الأولى كل المقابلات تتلعب بداية من 33 دقيقة في الملعب البلدي ببنعروس. فريق سبورتينغ بنعروس يستضيف مكارم المهدية، في مستقبل السليمان يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين، النجم الرياضي الخليدي يستضيف البعث الرياضي ببوحجلة، في ملعب مصطفى عمارة المعشب الملعب السوسي يستضيف الكوكب الرياضي بعقارب، في ملعب البلدي بالشابة هلال الشابة يستضيف سكاك الحديد الصفاقسي، وفي ملعب صفاقس 2 مارس الصناعي نادي محيط قرقنة يستضيف هلال مساكن، في ملعب جابس المعشب المستقبل الرياضي بجابس يستضيف جمعية مقرين الرياضية. نهار لحد 20 سبتمبر الدفعة الثانية من المقابلات، أيضا كل المواجهات تلعب 3:30 في ملعب أريانا، جمعية أريانا تستضيف الملعب الجيبسي، في ملعب فريق بوليفا الكيف أولمبيك الكيف يستضيف الاتحاد الرياضي بقصور السيف، في ملعب العجيمي بالمكنين نادي سبورتينغ المكنين يستضيف الهلال الرياضي برديف، في ملعب العواني في القيروان الشبيبة تستضيف جندوبة الرياضية، في ملعب بوشمة الاصطناعي الأمل الرياضي ببوشمة يستضيف النادي الرياضي القربي، في ملعب قفصة المعشب قوافل الرياضية بقفصة تستضيف المستقبل الرياضي بالقصرين، في ملعب صلاح الدين بن حميدة في مدنين النادي الأولمبيك مدنين في مواجهة القلعة الرياضية. فريق كرة اليد أيضا يواصل في التحضيرات تحت إشراف المدرب أيمن حماد، وأول المقابلات الودية كان جمعته أيضا يوم السبت الماضي في القاعة المغطاة بمساكن، مقابلة انتصر فيها هلال مساكن في مواجهة الشبيبة القيروانية بنتيجة 30-27. كانت هذه آخر أخبار هلال.
1: دقيقة سيسيما
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام، وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، إسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة، من 7 للعشرة.

0: صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو.
1: واني مارق مريت

0: كامل من 7 إلى 10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، واصل معكم ديما المشوار 9:23 دقيقة على موجات راديو رما فام. صباح النور لكم كل الناس اللي برانشي معنا تسمعوا فينا على البوند فام 99.8، أيضا الناس اللي تسمع فينا خارج تونس ولا داخل تونس أيضا على 3W.RamaFam.net، هذا الموقع الرسمي لراديو مساكن. تحياتنا لكم وإن شاء الله أكيد متونسين معنا في صبحيتنا، أكيد متابعة لكل الأخبار والمستجدات في مختلف فقرات قراتنا. أكيد المشوار متواصل حتى للعشرة الوقيت ذي، وقيت باش نمشي ونعملوا طلة على المرشي، ناخذوا فكرة شنو النجم نلقاو اليوم في المرشي. أيضا اليوم سوق أسبوعية، اليوم سوق الاثنين في مساكن، نعملوا طلة على الأسعار شنو اللي متوفر مع خليل. لا يا خليل، صباح النور وإن شاء الله بداية أسبوع طيبة ليك وكل مستمعين الكرام.
2: صباح الخير خويك، صباح الخير على كل مستمعين.
1: أنا ما فاهم،
2: نهاركم سعيد وورد وياسمين، الناس
1: كل إن شاء الله نهارك طيب يا خليل. لباس؟
2: والله الحمد لله.
1: الحمد لله في فورمة خليل كالعادة، حاضر معنا. غدوة رسميا تنطلق السنة الدراسية الجديدة ويرجعوا التلامذة. اليوم يا خليل 14 سبتمبر يرجعوا الأساتذة ويرجعوا المعلمين، وغدوة يرجعوا التلامذة.
2: الله مصلي على النبي، ان شاء الله كل عام وهم حين بخير، وان شاء الله ربي يوفقهم المعلمين والتلاميذ زادة، ان شاء الله ربي ينجحهم الكل،
1: ان شاء الله ربي ينجح الكل. نحكيه على أكثر من 2 ملايين تلميذ وتلميذ على موعد مع الدراسة غدوة 3-15 سبتمبر مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة. وأكيد نحكيه على الصورة في طرقاتنا، أوقات الذروة، التنقل، الحركة عموما. غدوة نصبح في صورة أخرى هكا ولا خليل؟ على بكري كل شيء ولا على بكري بكري وربي يوفق الجميع. هو نذكره انه بالتزامن مع العودة المدرسية من المتوقع ان تكون العوامل الجوية مشابهة لطقس اليوم، يعني نحكيه على حرارة مقبولة بين 30-31 درجة مئوية. ونذكره للحرارة المرتفعة تقريبا غادرتنا في مختلف مناطق البلاد، وتقريبا الاسبوع ذي الكل قريبة الا معدلات في حدود 29-30-31 في وسط النهار، الصباح بكري باردة وفي الليل زادة مخر باردة شوية. فما إمكانية بعد غدوة نهار الأربعاء إن شاء الله، فما إمكانية متى تسجيل عودة لمؤشرات السحب الرعدية، خاصة نحكيه على الجهات الغربية للبلاد، على أن تزداد هذه المؤشرات وضوحا وتأثيرا خلال يومي الخميس والجمعة. لكن غدوة يوم العودة المدرسية، فإنه حسب التوقعات باش يكون الطقس كيما اليوم، طقس تقريبا في وسط النهار بمواصفات ربيعية هكا شوية. على كل حال وربي يوفق ويعين الجميع. يا خليل شنية الصورة من سوق الاثنين في مساكن، شنية الحركية الآن؟
2: والله الحركية في كمال اليوم، بريد شوية ازدحام منامة أكثر من عادة. ربي على كل الأدوات المدرسية وكل
1: كتب، يلزمنا ردوا بين
2: كل ربيته وحبوها محافظ،
1: يلزمنا المحافظ المحافظ الكراتب ويلزمنا زيادة الردوا بين، فما حاجات تتباع اللي هي مصدرها يكون مجهول، الردوا بين خاصة كالصلصال وكالكولا، نحاولوا ديما ناخذوا من المصادر الموثوقة. ولكن خليل اللي يقول لك الزوال ايش يعمل، هو الناس تلوج على الحاجة نعرف لهذا فاهمينه، هذا فاهمينه واكيد جدا هذه هي المعادلة الصعبة، يعني للأسف انه يضطر الولي انه خاصة كي يبدأ عنده عدد يعني من الصغيرات والميزانية كبيرة، وخاصة مع الأسعار المرتفعة الحقيقة متاع المواد المدرسية عموما. بالنسبة للكراسي المدعم يعني تلقى شوية الصبح الناس اللي تمشي بكري بقيت النهار يقول لك وفارة وحطينا كمية وفات، على كل فما شوية نقص زادة في الكتاب في الكتاب المدرسي أيضا، فما نقص في عدد من المكتبات. لكن قاعد يتم يعني تعويض النقصة هذية على كل حال، والحركية كبيرة يعني في المكتبات. به يا سي خليل، احنا شو ندخل معاك للسوق وحيدة وحيدة، ورب يعين الجميع ورب يجيب القسم للجميع. يلا شو عندك في القائمة؟
2: لا بالنسبة
1: لك
2: احنا نقول لك أسوام تاع الكراسات
1: واحدة، لا الكراس المدعم عند خليل، عطينا تو أسوام الخضرة والغلة. يا خليل يا خليل يا خليل يا خليل يا خليل يا خليل يا خليل يا خليل، تسمع فينا ولا مش قاعد يسمع فينا؟ خليل ترى مش قاعد يسمع فينا بالبيه. ألو مش قاعد يسمع يا خليل؟
2: لاش ما فيك كمان
1: به شي، نمشيو فاصل ونرجعوا. خليل
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيد الشهر على ميرم اف ام، برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سونتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء، فلي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات فلي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك، وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام. النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، 9:31 تحسنت الجودة متاع الصوت مع صديقنا خليل. نرجع من جديد لسوق الاثنين، صباح النور من جديد يا خليل.
2: صباح الخير خويا كمان.
1: هاي سيدي البيه، هاي قل هاتينا شو عندك في القائمة لليوم.
2: هاي سيدي، أنا بالنسبة للخضرة البطاطا ضمة 2200 2400، الطماطم 2500 2800، القرع 2000، البصل 1500 و1500، فلفل الشعباني 2800 و3500، وعن البقلوطي 4500 و3500، عن السفنارية 2500 و3000، وعن سيدي الكرم 2000. تاوش بشيو فضل الورقية
1: بيه، شنو اللي عندك ايه؟
2: بيه عن السلق المادنوس 700، اللفت 2000، النعناع 500، الخس والليتو 2000 و2500.
1: واش
2: يمشيو الغيلان؟
1: هو في الخضار الورقية تقريبا الأسعار هي بيدة، كما في المرشي، كما في وسط الجمعة، كما في السوق الأسبوعية تقريبا، ما اختلفتش. ها؟
2: ما اختلفتش،
1: ما اختلفتش، ما زالت مرتفعة.
2: ايه
1: كمل. ايه
2: العوينة 4000 3500 6000 و7000. بالنسبة للعوينة، الدلاع 1200 دينار، البطيخ 1200 و800، وكذلك عندنا الرمان 2000 و2200، التفاح عندنا 5500 و4500 و3000، عوينة 5500 و4000 و6000 و7500، والخوخ 3000 و6000 و7500 و4000، ونزاس فما ب 7500 وب 6000 وب 10000 الفقوس ب 2000 وب 1500 تو باش نمشيو للمرش اللوطان
1: به. قل لي على العظم ما في السوق اليوم قش بلاتو
2: البلاتو فما بلاتو ب 8000 وب 9000 وفما ب 5500 وفما ب 5000 فما الثوم زاد
1: هاي الثوم قديش
2: 7500 وكذلك ب 10000
1: الكيلو
2: الكيلو من الرطل
1: لا لا قصدي يعني مش بالحزمه يعني بالكيلو
2: بالكيلو مفرد
1: اي اي بي سي خليل هذا بالنسبه
2: لي فما الزيتون زاد خلينا نكملوا الزيتون
1: الزرازي
2: اي الزرازي
1: اي
2: الزرازي ب 2500 والطاسه ب 4000
1: 2500 والطاسه ب 4000 للتمليحه
2: الكيلو ب 2500
1: اي اللي حبي يملح
2: التمليح ملهاش
1: اي التمليح اي اللي حبي يملح يعني هاكا يقرا حسابه من تو ينجم ياخو اما مزيد كاينه مرتفع شويه خليله
2: هو غالي شويه
1: اي كي نحكي بقاش قلت لي 4000
2: 4000 في الطاسه
1: 4000 في الطاسه كوميم غاليه شويه هكا ولا
2: والكيلو والكيلو ب 2500
1: والكيلو الطاسه قاش فيها اكثر من كيلو
2: اكثر من كيلو يجي طاسه ونص
1: طاسة ونص هكاك به
2: لا لا الطاسة هذيك
1: مرة ونص تقريبا
2: كيلو ونص هكا
1: تقريبا مرة ونص به اي يا خويا به نكملوا معاك نمشيو للمرشي اللوطاني شنو اللي فما اليوم في المرشي؟
2: نمشيو للمرشي اللوطاني سيدي اليوم في المرشي اللوطاني عندنا الدجاج 10800 وفما ب 11000 كيلو دجاج فما الكتف الدام ب 9900 وفما سكان كتير معنا تشيج رجل نفخاض
1: ايه
2: 13200 متاع الدان و 13000 متاع الدجاج العادي و وست كالوب ب 20 دينار وست كالوب الدجاج العادي كيف كيف زاد ب 20
1: زين مرتفع
2: لا شويه هذا قرب للعلوش
1: الدجاج مرتفع الحقيقه سعره به كمل ايه
2: ايه عندنا سيدي اسمه العلوش
1: العلوش
2: 60 وب 65 وب 55 البقري 48 وب 50 كبدة معناها كرومة وكتلات 45 بقري مخلط 35 حم الجمل 47 55 الماعز 45 دينار الدوارة ب 30 و معناها ب 30 وكاملة ب 70 الكرش 7 دينارات كرش حرشه عفوا 12 دينار والهرقمه 25 كبده العلوش 65 كبده البقري 55 راس العلوش 25 شوش ب 30 و المرقيز 35 دينار مرقيز رويان 50 وب 55
1: واضح
2: باهي تو باش نمشيو للبحر والتبحر ما فماش
1: فماش جملة
2: عندك عيبات هيك مش برشي
1: اي بحكم عنا التكس
2: عندنا لورات 21 دينار و800 مش برشا زاد ها
1: اي
2: و22 دينار و800 اها اها
1: شوي
2: عندنا قرنيت قرنيت 33 دينار و800 4 5 تعبت قرنيت هذه كاين حكي
1: اها اها
2: لمبوكا ب 19800 و 17800 زاد مش برشا
1: اها
2: هذا ايش عنا اليوم
1: هذا
2: في مرشي يعني... اي
1: واضح
2: في مرشي
1: اللوطاني
2: والسوق الاثنين
1: والسوق الاثنين ربي يجيب القسم ربي يجيب القسم والحركيه اليوم يقول لي راهي مرتفعه شويه خليل في وسط السوق وربي ان شاء الله يرزق ويفتح على الجميع من خيره اي اخوي البيه اعطيناك الدباره اليوم دباره
2: اي احنا بصيبتنا شرينا السردينه عندنا نهارين
1: ايوه
2: حبينا نجيب
1: التل ايوه
2: وشريت كميه باهيه
1: ايوه
2: ابني ولا وباش نطيبوا طاجين بونارين
1: طاجين بونارين
2: بونارين
1: اي والسردينه
2: اي السردينه هي الطاجين
1: هي مش تعملها طاجين بونارين
2: يقصوا رندان اسمعني خلينا نقول لك كيف عندي
1: قل لي
2: يقصوا رندان البصل
1: أي.
2: والطماطم والفلفل ابني ولا ويقديوها هكا بالسردينه الكل يقديوها على السردينه يغطيوها بالسردينه فهمتني ولا وبعدش يحطوا الكانون ما هو يسر في طيب ناحي شويه بعمل منها طايبه وشحم الاخر نحطوا النوطه والاخر نحطوا الموطه
1: بالله العظيم بالله سامحني تو صحن الفوق وصحن اللوطه وحط على الكانون سامحني بربي بربي عليه علاش تصعب فيها اخي
2: اخي بولارين
1: يا خليل علاش تصعب فيها اسمعني خلينا منتجين من داخل ماذا بيك شنو على شويه كسكسي كيكه
2: لا اليوم شتيت هذاك
1: اليوم يحب يعمل سردينة في الفور من الاخر اي هكا
2: واك شويه طاجين بولارين نحبوا عربي ما نحبوش في الفور اي الفور طايب فيه
1: جيب الفحم اسمع يا خليل جيب الفحم وجيب النار وحط النار من
2: كل شيء موجود
1: حاصل يا خليل
2: كل شيء موجود
1: قديش تصعب فيها اسمع قديش تصعب فيها صحة وفرحة وشكرا جزيلا
2: يلا خير تصورش معناها الواحد كيش يتمتع كي يبدا يطيب
1: صح صح صح صح صح صح يا خليل وفي الامان صح وفي الامان صح صح وفي الامان يا خليل اي في الامان نارك زين اي نارك زين في الامان يعطيك الصحة يا خليل هذا بالنسبة لدورة المارش اليوم فتبرش علينا دبرت على روحه هذا يلا سيدي ربي يجيب القسم للجميع اذا هذا بالنسبة لدورتنا اليوم في سوق المارشية
0: لو بوا مارشي لو بوا مارشي
1: 9:39 دقيقة رحمة محسن نوردو يقولوا كنا في الغناء يلا راجعين

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افهم. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: ما يردش كل غنية خلتنا حتى للعشرة غير درج جلامة وجيت ريجيو رما فيم. مرحبا بكم من جديد في النهار على صبيحه. إذن وصلنا للدقائق الأخيرة في عمر حلقتنا لليوم. ربيعينكم كان في الخدمة وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. احنا لقية هدية باش نكملوا أكيد مع إهدائتكم اللي تخلطنا عبر صفحتنا على الفيسبوك ريجيو رما فيم.
1: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: السلام عليكم ليزانترنات الكل, نقولوا صباح النور للجميع. صباح النور صديقنا عطف ربوش, ايضا نقولوا المدام عايدة ابراهام اذا تحيه ليك, تهني مرت خوها مروه فحيمه بمناسبه عيد ميلادها اليوم, تقول لها كل عام وانت بالف خيره. مدام بسمة صباح الورد تقول صباح النور والسرور, مرحبا بيك, تسلم على كل فريق, تحية ليك, تهني بنت اختها وفاء مبارك بعيد ميلادها, تقول لها كل عام وانت بالف خير والعقبة لمية شمعة.

0: زقر البوجي. صباح الورد يا مدام، وتحية ليك وتحية لكل الناس اللي بتسمع فينا خارج تونس. تقول صباح النور كمال، مرحبا لله تهدي غنية مناسبة عيد ميلاد حفيدة قيس، تقول له عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بالخير وربي يوفقه في دراسته وفي باريس، ان شاء الله بالتوفيق ليك. وتحية ليك وتحية ناس الغربة والناس اللي تسمع فينا في باريس. لقيت هذا دام منيرة الصالحي، تقول تحية كبيرة لكل المربين في كامل تراب الجمهورية، إن شاء الله بداية سنة دراسية موفقة، تحية من خلالك لكل المعلمين والأساتذة والإطارات التربوية المشرفة على مؤسستنا التربوية الكل، إن شاء الله عودة موفقة لجنود التعليم وحراس المعرفة في الوطن على كل، وإن شاء الله بالتوفيق لكل أبنائنا ولراجعين غدوة إن شاء الله، اللي هو يوم استثنائي في حياة كل تلميذ، خاصة التلاميذ اللي تدخل تقرا اول مره، زيدا اكيد فرحه كبيره ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. يلا احنا وصلنا لختام مشوارنا لليوم، مشكورين على التفاعل، مشكورين زيدا على لي كومونتير نتاعكم وعلى ميساجاتكم. مشكور حافظ بن صالح كان معنا في الاخراج، مادي في الاخبار الرياضيه، خليل في البوان مارشي. هذه اجمل تحيات كمان لزرلي، وملتقانا ان شاء الله غدوه في رحله صباحيه جديده.
1: نس بكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام، وعيشوا الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، سبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة دبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صبحه، النهار على صبحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة،
2: للعشرة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
3: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولد ألف مرة، كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان، وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان، قل لا للمخدرات واختار الحياة.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
1: مقيد الشهر على لرم فام، 41 سنة وإحنا معكم، 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم، 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن، الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيدت توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن، طريق صفاقس أنفولاين، 98 402 646.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب، ومش من اليوم. نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء،
1: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوا على كيف وكل شيء موجود.
2: ولا سوين
1: ما تخممش، عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر، دي روميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على الباراسكولير.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: رنا فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا.
2: شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على ميرم افام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بابليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك بقيت الشهر على RMFM. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح ل 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. كل صباح تخرج ام تودع ولدها بكلمه رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي، ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير.

حسدنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على

0: ميزان فم
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: الموسيقى نون ستوب على رم فم بنت الموسيقى نون ستوب على رم فم

www.rmfm.net www.rmfm.net. القناص موعدكم اليومي على رمفم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة.

0: شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. الناس كل تحيه لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من حصه القناص بتاريخ اليوم 14 سبتمبر 2026. السلام عليكم الناس كل، ونوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. نذكركم بامكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68. كيف تجمعوا تكلمون على 71 134 396. غدوه اكيد العوده المدرسيه للصغيرات، اكيد ان شاء الله ربي يوفقهم ونجاحهم، وربي يكون في عون الاولياء بطبيعه زاده، كيف كيف مع اقتنال المستلزمات المدرسيه. ان شاء الله اكيد حديثنا باش يكون فيما يخص هذه العوده المدرسيه والزياره قام بها السيد مندوب التربيه لعدد من المؤسسات التربويه في معتمديه مساك. باش نرجعوا نحكيوا على اهم الاستعدادات ربما وتحذيرات لهذه العوده المدرسيه. سينون زاده باش نحكيوا على المؤتمر الاول بسوسه للدبلوماسيه المدنيه والعمل التطوعي. باش يكون معنا رئيس المؤتمر مدام سناء السريدي في تدخل ان شاء الله الحديث على هذا المؤتمر اللي باش يكون في سوسة من 26 إلى 27 سبتمبر 2026. البداية في حصتنا باش نحكيه على اخر واهم مستجدات الطقس لانهار اليوم. الطقس اليوم من نهار الاثنين باش يكون يتميز بظهور سحب عابرة باغلب الجهات وتكون احيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة. تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 31 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود تقريبا 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. وتهب الرياح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشمال وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ل 11 و10 دقائق. باش خليكم على الموسيقى ولنا عودة بعد شوية في ساعتنا الأولى في القناص. مرحبا،
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
2: Blin come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha come.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: بقية الشهر على لرم فم. في بالكلي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار.
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان أليمنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد لحديث 32 دقيقة في إطار متابعة وتأمين العودة المدرسية. كان أدى السيد الوالي زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية بمعتمدية مساكن, وذلك للاطلاع على ظروف العودة المدرسية والوقوف على مدى جاهزية المؤسسات لاستقبال التلاميذ في أفضل الظروف. وقد جرت الزيارة بحضور نواب المجلس المحلي والسيد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مساكن والسيد المعتمدة والسيد المندوب الجهوي للتربية, إلى جانب عدد من الإطارات والمسؤولين المعنيين, حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة المتابعة والتنسيق لضمان انطلاقة مدرسية ناجحة وآمنة. في هذا السياق معنا على المباشر السيد محمد الشيحي رئيس المجلس المحلي بمعتمدية مساكن. سي محمد أهلا وسهلا مرحبا. سي محمد ليه نعاودوا الاتصال دونك نحاولوا نعاودوا الاتصال بالسيد محمد الشيحي رئيس المجلس المحلي بمعتمدية مساكن. اكيد باش نحكيوا على الاستعدادات للعودة المدرسية ووضعية المؤسسات التربوية قبل يعني ساعات قليلة من العودة الرسمية للتلاميذ الى مؤسساتنا التربوية, والزيارة هذه باش اكيد نعرفوا شنو هي المؤسسات التربوية اللي تم زيارتها وشنو هي الوضعية بالضبط وما تم معاينته, ربما هل فما بعض النقاط, وهل اليوم المؤسسات متاعنا جاهزة ولا لا لاستقبال التلاميذ بطبيعة لتكون عودة إن شاء الله ناجحة وآمنة. كما قلنا كان أيضا من خلال زيارة هذه السيد الوالي كان حاضر في يعني الزيارة هذه, وأيضا السيدة المعتمدة والسيد المكلف بتسيير شؤون بلدية مساكن, بالإضافة إلى أعضاء المجلس المحلي وأيضا بطبيعة عدد من الإطارات وأيضا المندوب الجهوي للتربية ولاية سوسة. منعرفش حاضر الاتصال خونا منير ولا لا. سيد محمد الشيحي رئيس المجلس المحلي بمعتمدية مساكن الحديث على أهم مخرجات هذه الزيارة وأهم النقاط بطبيعة للحديث عليها من خلال هذا التدخل. سي محمد أهلا وسهلا مرحبا مرة أخرى.
2: عسلامة سي مهدي ومرحبا بك ومتابعين راديو فهم.
1: كل الشكر لك على التدخل معنا سي محمد. في البداية سي محمد من خلال زيارة السيد الوالي والسيد المندوب الجهوي للتربية, شنو المؤسسات اللي تم زيارتها من خلال يعني هذا يعني الزيارة الميدانية والتفقد ربما قبل ساعات قليلة من العودة المدرسية؟
2: مرحبا بك مرة أخرى. وقع زيارة ثلاثة مدارس برفقة سيد الوالي الجهة وسيد المندوب التربية وإطارات المندوبية التربية, اللي هما ثلاثة زيارات كانوا على معتمدية مساكن اللي هما ديمارس وبليك الثوم والبرجين, هذوما على معناتها برفقة سيد الوالي. وكان زيارة للسيد المعتمدة وسيد كاتب عام لمدرسة الفراد.
1: شنو تم يعني معاينته من خلال الزيارات هذه؟ عندكش فكرة علاش تم اختيار مؤسسات هذه قبل كل شيء على على حساب ربما مؤسسات أخرى؟
2: والله هذه معناتها ما نعرفش في برنامج بتاع السيد الوالي كيفاش وقع الاختيار
1: فيهم أشغالهم المؤسسات هذم.
2: بالنسبة للأمانة معناتها وقع زيارة لديمارس مشكور السيد المدير واللي هو زميل معناتها في المجلس
1: المحلي توفيق البحري بالطبيعة
2: توفيق البحري, مشكور جدا جدا جدا على التحضيرات اللي وقعت في المدرسة ديمارس, وما شاء الله نفتخروا بالمؤسسة هذه, ومعناتها حاجة تسر الناظرين تسر الأولياء تسر التلاميذ, حتى كذلك مدرسة ابن كلثوم زادة معناتها حتى كان فما إخلالات شوي بسيطة فهمتني. مدرسة البرجين فما أشغال قاعدة معناتها في تاريخ الإنجاز, نجموش نحكيه معناتها على مؤسسة تربوية نجم تحتضن العودة المدرسية مين فيها برشا أشغال مازالت ما كملتش
1: مازلت
2: إن شاء الله في القريب العاجل يتم الإنجاز.
1: تعطلوا شوية فما بعض الإشكاليات, شنو الأسباب التأخر في التقدم في الأشغال سي محمد؟
2: والله مانيش ملم بالموضوع برشا مي فما يمكن إخلالات معناتها من المقاول حاجة كيما تيكا مي كمؤسسة ما شاء الله مؤسسة باهية فما أشغال جديدة باهية فما ملعب ما شاء الله زادة باهية في مدرسة البرجين معناتها فما حوايج باهية فما نقائص ما نعرفش الاخلالات معناتها شنو هي علاش التاخر هذا، معناتها اللي في العوده المدرسيه ومازالت برشا اشغال برشا اشغال.
1: محيط المؤسسات التربويه حاضره، نحكي يعني العلامات المروريه تحطت، تحديد السرعه، تخطيط الطريق.
2: والله بالنسبة للمؤسسات التربوية اللي كان في زيارة السيد الوالي معانا راهي موجودة كل شيء. بالنسبة أنا يعني كيما على عماد الفرادة مازالت متحط حتى علامة مرورية، مازالت فما أشغال. أمس عملنا حملة نظافة، اليوم كذلك
1: نقل السيد الكاتب العام، قلت لي تنقل السيد الكاتب العام والسيد المعتمد للمدرسة هذه
2: للمدرسة بتاع الفرادة وي تنقلوا، وكانوا في اتصال زاد بالسيد الوالي وبعثوا له الصور اللي فما النقائص وكل شيء، وبارك الله فيه تجاوب فيه وبعث السيد المندوب اللي هو زار مدرسة الفرادة وحكي معناتها عن النقائص الموجودة ويلزم التسريح في كيما النظافة كيما برشا حوايج. لكن في مدرسة الفرادة ثم عندنا المحيط المدرسي مسخ برشا برشا فضلات برشا فضلات، وكان سيد كتب عام في زيارة حكى اللي هذه معناتها نزلت تدخل البلدية كهو يلزم يوم جهوي للنظافة باش ننزلوا أكل وتخذيك، معناتها نحكيه على 140 ولا 150 طن معناتها من الفضلات اللي متاع البناء اللي موجودة في محطة المدرسة متاع الفرد.
1: أبار الإشكالية متاع النظافة فما إشكالية أخرى، فما أشغال مزيد ما كملتش في المؤسسة هذه سي محمد؟
2: مزيد عنا أشغال، معناتها عنا فيستيار متاع المعلمين وعنا بيرو محكي معناتها متاع السيد المدير إذا مازال ما حضرش. إن شاء الله في القريب العاجل يكمل الإنجاز.
1: وإن شاء الله غدوة باش يكون في عودة مدرسية،
2: مش يكون في عودة مدرسية. حسيت المهم دخلوا كل الأطراف وقع حملة نظافة بقدا وإن شاء الله غدوة مدرسة فرادة تكون حاضرة. احنا عندنا زوج مدارس إن شاء الله يكونوا حاضرين للعودة المدرسية
1: إن شاء الله. كل الشكر ليك سي محمد، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه.
2: عايشك وبارك الله فيك سي مهدي.
1: مرحبا السيد محمد الشيحي رئيس المجلس المحلي بمعتمدية مساكن، حكينا على زيارة السيد الوالي، الزيارة الميدانية اللي قام بها لعدد من المؤسسات التربوية، دونك المدرسة الابتدائية ثين مارس، أيضا مدرسة ابن كلثوم، وأيضا المدرسة الابتدائية بالبرجين، وحكينا أيضا على وضعية المؤسسة التربوية في الفرادة، وإن شاء الله كل مؤسساتنا التربوية تكون حاضرة بالطبيعة. هذا بالطبيعة كان التدخل مع السيد محمد الشيحي رئيس المجلس المحلي بمعتمدية مساكن. باش قبل ما نخرجوا فاصل قصير، لقيت هذا ديديكاس مدام هالة بيا من مباشرة من فرنسا تسمع فينا، نسلم عليها برشا، تقول نحب نقدم اهداء لزوجي سي كمال وصغارها ودار بيا الكل في مساكن، واللي يعرف مدام هالة بيا ان شاء الله ربي يفضلهم لك مدام هالة، وان شاء الله ربي يرد غربتك، وان شاء الله ديما فرحانين وديما ان شاء الله ملمومين في الخير. تحية ليكم وتحية لكل مستمعينا. نسمع شنو اختارنا زميلنا منير سلامة من الاختيارات الفنية لمستمعينا في الخارج، حقيقة لي يعني برشا يسمعوا فينا على www.rmfm.net، وزادة كي يروحوا أكيد زادة الحنين يبدأوا مركزين ويحاولوا ديما حتى على الديجيتال يحاولوا يتابعوا أخبار يعني أهليهم ومدينة مساكن والأقارب متاحهم، وإحنا نتمنى لكم إن شاء الله عودة سريعة الى تونس، ما تكونش كان في الصيف زادة في كل يعني، وانت تلقاو فرصة طلوا علينا، مرحبا بكم الناس الكل، وان شاء الله دائما يعني عايشين في سعادة وهناء. مش خليكم على الموسيقى ومن بعد راجعين في القناص.

0: تسمعوا في القناص على لرم فام.
1: قيت الشهر على لرم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: مقيد الشهر على لرم فم.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتور اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
4: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار للي يحب يبدل الكوجينه والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لا فيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار واربع دقائق. السلام عليكم الا نس كل ونيوز صوتنا على www.rmfm.net. البدايه بالاخبار الجهويه في ساعتنا الثانيه، نحكيوا على حسن استعداد العوده المدرسيه، مواصله المتابعه الميدانيه لوضعيه المؤسسات التربويه. باش نعملوا ملخص ربما لزياره السيد سفيان التنفوري وليسوسة صباح يوم الجمعه الى ايضا نهايه هذا الاسبوع الماضي، بطبيعة وين ادى سلسله من الزيارات الميدانيه الى عدد من المؤسسات التربويه للوقوف على مدى جاهزيتها واستكمال مختلف الاستعدادات لانطلاق السنه الدراسيه الجديده. وشملت الزياره معتمديه زاويه سوسه القصيبه وثريات بكل من المدرسه الابتدائيه الجمهوريه والمدرسه الابتدائيه العهد الجديد والمدرسه الاعداديه الزاويه والقصيبه وثريات والمدرسه الابتدائيه علي بالهوان. ايضا نحكيه على معتمديه مساكن بكل من المدرسه الابتدائيه 2 مارس 1934 بمساكن والمدرسه الابتدائيه ابن كلثوم والمدرسه الابتدائيه البرجين، وايضا بمعتمديه سيد الهاني بكل من معهد سيد الهاني والمدرسه الابتدائيه سيد الهاني المركزيه والمدرسه الابتدائيه الشراشير. وعاين السيد الوالي خلال مختلف الزيارات ظروف سير الاستعدادات للعوده المدرسيه ودعا مصالح المندوبيه الجهويه للتربيه ومختلف المتداخلين الى مواصله العمل والتنسيق الميداني بما يضمن جاهزيه المؤسسات التربويه مع انطلاق السنه الدراسيه. وتندرج هذه الزيارات في اطار متابعه المتواصله لمختلف المؤسسات التربويه بالجهه وتنفيذ مخرجات جلسات العمل والزيارات الميدانيه السابقه بما يعكس الحرص على توفير افضل الظروف للتلاميذ والاطار التربوي وانجاح العوده المدرسيه 2026-2027. كيف أيضا في إطار المتابعة الميدانية لوضعية المؤسسات التربوية والوقوف على جاهزيتها في مفتتح السنة الدراسية الجديدة، أدى السيد سفيان التنفوري زيارة ميدانية لمؤسسات تربوية بمعتمدية الكوندار. شملت الزيارة المدرسة الابتدائية أولاد عامر والمدرسة الابتدائية بالبلامة والمدرسة الإعدادية بالكوندار والمعهد الثانوي بالكوندار. وعاين السيد الوالي الاستعدادات الحثيثة للعودة المدرسية بالمؤسسات التربوية ودعا كافة المتداخلين إلى مواصلة التنسيق والعمل بالسرعة القصوى لتجاوز بعض النقائص وإتمام جميع التدخلات بما يضمن جاهزية المؤسسات التربوية مع انطلاق السنة الدراسية. وفي إطار دعم مؤسسات الخط الأول وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة على افتتاح مركز الصحة الأساسية بولد عامر الكوندار رفقة السيد المعتمد والمدير الجهوي للصحة وبحضور أعضاء المجلس المحلي وثلة من الإطارات المحلية ومختلف المتداخلين. ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار تعزيز شبكة مؤسسات الصحة الأساسية بالجهة وتوفير خدمات صحية أقرب إلى متسكني المنطقة بما يساهم في تحسين ظروف التكفل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة. أفادت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفية اليوم الاثنين أن الإطار التربوي تدعم بزيادة بلغت 2933 مدرسا جديدا ليرتفع عدد الجمل الأساتذة إلى 161300 مدرس بزيادة قدرها 1.9% مقارنة بالسنة الماضية بعد إتمام تعيينات الناجحين في مناظرات الخارجية ومتخرجي علوم التربية وتوزيعهم على المؤسسات التربوية. وأوضحت المعروف خلال تصريح الإعلامي أن ذلك ترافق مع تسجيل تطور لافت في عدد التلاميذ السنة الدراسية الحالية حيث ينتظر استقبال نحو 2.341 مليون تلميذ في مختلف المراحل التعليمية يتوزعون بين 1.146 مليون تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية و 1.195 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية. وأضافت المعروف أن البنية التحتية شهدت أكثر من 1400 تدخل شاملة عمليات الصيانة والتوسعة إضافة إلى حديث 18 مؤسسة تربوية جديدة ليرتفع عدد الجملي للمؤسسات إلى 6178 مؤسسة بالتوازي مع توزيع 73000 طاولة مزدوجة جديدة لتعزيز جاهزية الأقسام. وأوضحت المعروف أنه تم تحسين كافة حركة النقل الوطنية والجهوية والداخلية والإنسانية مع مواصلة معالجة الحالات الاستثنائية لطلبات الأولياء عبر المنظومة الرقمية للحياة المدرسية وفق الطاقة الاستيعابية لتفادي الاكتظاظ.

0: وأكدت المعروفة أيضا أن العودة المدرسية التحضيرية في مختلف المؤسسات التربوية انطلقت رسميا اليوم من خلال استقبال المدرسين وتوزيع جداول الأوقات وسط تدابير لوجستية وهيكلية مشددة تهدف إلى تأمين انطلاقة فعلية ومستقرة للدروس بدءا من يوم غد 15 سبتمبر. وأكدت المعروفة أن تسليم جداول الأوقات للمدرسين قبل يوم من العودة الفعلية للمتدرس أصبح تقليدا متبعا منذ السنة الماضية لضمان المباشرة الفورية وتسهيل معرفة المدرسين المستويات المسندة إليهم والتنظيم المبكر لشؤونهم الأسرية والمهنية. وأشارت المديرة أيضا العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي إلى صدور منشور وزاري ينظم علاقة الأولياء بالإدارة والإطار التدريسي خلال داخل المؤسسات لضمان التواصل السليم وتجنب التشنجات مع الإعلان عن تدشين مركب رياضي وثقافي جديد بمدينة القيروان. وتزامناً مع انطلاقة العودة المدرسية قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفيذ وقفات احتجاجية في عدة أو في عدد من الجهات من بينها بنزرة سليانة وصفاقس وفق ما أكدوا الكاتب العام للجامعة محمد الصافي اليوم الاثنين موضحاً أن هذه التحركات تأتي كرسالة أولى موجهة إلى سلطة الإشراف والمتمثلة في وزارتي التربية والشباب والرياضة في ظل استمرار غياب التفاوض الجدي. وأوضح الصافي أن قنوات الحوار باتت مغلقة تماما بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف مشيرا إلى أن سلطة القرار تخلت عن التزاماتها وتجاهلت المحطات التفاوضية الدورية مما أدى إلى تراكم ملفات حارقة ومعلقة من أبرزها عدم تنفيذ المستحقات والبنود المتفق عليها في اتفاقيتي 2019 و2023 فضلا عن استبعاد الأطراف النقابية من المشاركة في إعداد حركة النقل الوطنية والجهوية ولجان الإدارة المتناصفة المكثولة قانونيا. وكما استنكر أيضا الصافي ظروف التشغيلية الصعبة التي يعاني منها المدرسون مستدلا بإثقال كاهل الأساتذة بساعات إضافية جراء عجز الوزارة عن سد الشغورات الحاصلة في المؤسسات التربوية. وردا على التساؤلات حول غياب الإضراب وتعطيل الدروس شدد الصافي على أن زمن النقابي اليوم هو زمن نضال وليس زمن رخاء مؤكدا في الوقت ذاته أن النقابة لا تحبذ تعطيل سير الدروس إلا أن الهيئة الإدارية المرتقبة تبقى صاحبة القرار الأول والأخير في تجديد الخطوات النضالية القادمة وأشكال التصعيد الممكنة لمواجهة ما وصفه بحالة التجاهل وانسداد أفاق التفاوض. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بنابل من تفكيك شبكة مختصة في ترويج واستهلاك المخدرات وحسب ما أكدوا مصدر مطلع في تصريح إعلامي إثر الحصول على معلومات دقيقة تم تكوين فريق عمل أمني مشترك. وبعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة تمت مداهمة منزل المظنون فيه وهو من ذوي السوابق العدلية. تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص بينهم فتاة وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة أقراص ليريكا وكوكايين ومبالغ مالية هامة ودرجات نارية كبيرة الحجم وآلات حادة والأبحاث ما زالت متواصلة. وأفاد المصدر بأن هذه العملية تتنزل في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لتعقب العناصر الإجرامية المتورطة في ترويج واستهلاك المواد المخدرة خاصة المواجهة للشباب وللوسط المدرسي. وفي إطار التصدي لظاهرة المخدرات ومكافحة ترويجها وما يرافق ذلك من عملية أمنية ناجحة تهدف إلى حماية المجتمع والحفاظ على سلامة المواطنين وتكتسي هذه المجهودات أمنية أو أهمية خاصة تزامنا مع العودة المدرسية باعتبار أن حماية الناشئة والتلاميذ والشباب من مخاطر المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع المدني وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية. كما دعا أيضا المصدر إلى مواصلة هذه الجهود وتكثيفها مع تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات التربوية والأولياء ومختلف مكونات المجتمع حتى نتمكن جميعا من حماية أبنائنا من آفة المخدرات والوقاية منها قبل أن تهدد مستقبلهم. وفي سياق أيضا متصل، تمكنت الفرقة المركزية الرابعة بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات يوم 10 سبتمبر الحالي من ضبط مروج مخدرات وحجز 16 صفيحة ونصف من مادة القنب الهندي الزطلة ومبلغ مالي يقدر ب 6.8 ألف دينار بمنزل بجهة حي هليل تونس. وحسب نفس المصدر بينت الأبحاث أن المعني مندمج في شبكة دولية تضم تونسيين وأجانب، والأبحاث أيضا ما زالت متواصلة. وفي هذا السياق تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ سنة 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك تفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على مستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وقال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بالإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني محمد علي الشعيبي خلال مشاركته في برنامج حول مكافحة المخدرات في تونس إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 مايو 1992 المتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. وأضاف ردا على سؤال بشأن التنقيحات المقترحة: نحن نطالب بآليات جديدة في القانون تساعدنا على تفكيك الشبكات واعتماد طرق تحر خاصة بما في ذلك اعتراض الاتصالات والاختراق. وذكر بأن آخر تنقيح جزئي لقانون المخدرات أجري سنة 2017 ومنح القضاة سلطة تقديرية في تطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها في الفصل 53 من المجلة الجزائية في بعض قضايا الاستهلاك مع الإبقاء على العقوبات المشددة بالنسبة إلى المروجين والمهربين. وكان القانون قبل تنقيحه يمنع المحاكم من النزول بالعقوبة عن سنة سجن النافذة بالنسبة إلى مستهلكي المخدرات المبتدئين، ما أدى وفق حقوقيين إلى تدمير مستقبل أعداد كبيرة من الشبان الذين زلت بهم القدم ودخلوا ولو مرة واحدة ودخنوا سيجارة الزطلة. وفي هذا السياق أيضا ومن جهة أخرى أكد شعيبي أهمية التعاون الدولي خصوصا مع دول الجوار لمكافحة المخدرات من خلال التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات حول الشبكات الدولية في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية. وقال أن تونس تتوسط مسارات كبرى لتهريب مختلف أنواع المخدرات بحكم موقعها في البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وقربها من أوروبا، مشيرا إلى أن المخدرات تهرب إليها بحرا وجوا وبرا. وأضاف أن كمية كبيرة من الكوكايين وأقراص الإكستازي مخدر صناعي يؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي تدخل تونس عبر الحدود مع ليبيا التي تحولت بسبب تردي الأوضاع الأمنية فيها منذ 2011 إلى منطقة لتخزين مختلف أنواع المواد المخدرة بينها الكوكايين والهيروين والأقراص المخدرة خصوصا في مناطق تسيطر عليها ميليشيات مسلحة. وقال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورجاني أن تونس بلد سياحي وشبابي بامتياز، فإن الإكستازي يتم ترويجها في العلب والملاهي الليلية. ولاحظ أن أقراص ليريكا الاسم التجاري لهذه المادة المخدرة عقار يصرف بوصفة طبية لعلاج الآلام الأعصاب والصرع والاضطرابات القلق تهرب من الهند إلى الجزائر مرورا بتركيا ثم ليبيا وتونس. وتبع قوله: عندما يمر مليون قرص من هذه المخدرات عبر تونس فسيبقى منها 100,000 قرص في تونس، وعندما يمر 10 ملايين قرص يبقى مليون في تونس، وبالتالي خلقت لنا سوق استهلاكية قائمة الذات لأقراص ليريكا في تونس. وأضاف الشعيبي أن تونس لا تشهد زراعة أو إنتاج أو تصنيع للمواد المخدرة التي تدخل البلاد حصارا أو حصرا عبر التهريب. ولفت أيضا إلى ضلوع تونسيين يعملون في نقل البضائع بين أوروبا وتونس في عملية التهريب، إضافة إلى أفراد من الجاليات الإفريقية مقيمة في تونس. وذكر أيضا ظاهرة المخدرات أصبحت جريمة منظمة بامتياز خاصة في فرنسا والفضاء الأوروبي. كما أشار أيضا إلى ارتفاع حجم ضبطيات الكوكايين في تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة، لافتا بالخصوص إلى تفاقم ظاهرة الأقراص المخدرة، مذكرا بضبطياتها لم تتجاوز نحو 60,000 قرص سنة 2020 قبل أن تتنامى بشكل كبير. وفي سبتمبر 2015 ضبطت السلطات في ميناء رادس شحنة تضم نحو 12 مليون قرص مخدر داخل حاوية قادمة من بلد أوروبي، فيما وصف بأنه أكبر عملية إحباط لتهريب الأقراص المخدرة في تاريخ البلاد. وكانت الشحنة مخصصة للترويج في الوسط المدرسي وتستهدف الفئات الشبابية وفق ما أفاد مصدر قضائي في وقت سابق. وقال شعيبي أن استهداف المؤسسات التربوية يهدف إلى ضرب نواة المجتمع التونسي، مؤكدا أن وزارة الداخلية بالمرصاد وتعمل على تأمين هذه المؤسسات ومحيطها، ولاحظ أن عدد قضايا المخدرات ارتفع في أكثر من 5000 قضية في 2020 إلى أكثر من 15000 في 2025. وأضاف الشعيبي أيضا أن مكافحة المخدرات والوقاية منها تستدعي مقاربة تقوم على ضرب العرض وخفض الطلب، موضحا أن ضرب العرض من مهام أجهزة الأمن وإنفاذ القانون وحماية الحدود، في حين يتطلب خفض الطلب مقاربة تشاركية لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات بدءا من الأسرة مرورا بالمؤسسات التربوية ووسائل الإعلام ومختلف هيكل المجتمع. قال أن تفاقم ظاهرة المخدرات في تونس تزامن مع ارتفاع في الضبطيات والنجاحات الأمنية في التصدي لشبكات إجرامية منظمة النشاط في هذا المجال. وشدد الشعيبي أيضا على أن القانون سيطبق على كل من يضع نفسه تحت طائلة قانون المخدرات مهما كانت صفته ومستواه ومكانته الاجتماعية، فيما في ذلك العاملون في مؤسسات الدولة. 28 دقيقة باش خليكم على الموسيقى، أكيد لنا عودة بعد شوية في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.
2: قيت الشهر على ميرم اف ام، برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشوا في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: تسمعوا في القناص على لرم فم.
1: رجعنا لكم من جديد مصين في ساعتنا الثانية نصف نهار و37 دقيقة. تستعد مدينة سوسة لاستضافة فعاليات المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي، وذلك يومي 26 و27 سبتمبر 2026 تحت شعار نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا. وفي هذا السياق سعيد برشا معنا على المباشر مدام سناء السريدي رئيسة المؤتمر. مدام سناء أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا أهلا وسهلا بمستمعي إذاعة المساكن. مرحبا،
1: كل الشكر لك على التدخل معنا مدام سناء. دونك في البداية لو كنت تعطينا فكرة على هذا المؤتمر، ونحاولوا بطبيعة ربما نبدأ من الفكرة الأساسية، ما المقصود ربما بالدبلوماسية المدنية وشنو الفرق ما بينها وبين الدبلوماسية الرسمية؟
2: الدبلوماسية المدنية هو أن نكون فعلا سفراء ولكن بلا مكاتب، يعني نحن نمثل جهتنا، نمثل الموطن والوطن. فاختيار كلمة الدبلوماسية لأن الدبلوماسية تتطلب تكوين قادة، فلا يمكن أن نكون دبلوماسيين بدون أن نتعلم، أن نصنع أثرا، أن نكون من قادة العمل التطوعي. فهذا هو الدبلوماسي المدني، هو يمثل بلده، يكون سفيرا لبلده لكن بلا بروتوكولات ولا مكاتب، إنما يكون معناها في جهته، يخدم جهته، ينظف جهته، يحمل فكر دبلوماسي ولكنه في الآخر سيعمل تطوعيا. هذا هو الموضوع.
1: واضح. دونك هذا المؤتمر باش يكون يعني في عديد المنظمات والجمعيات الناشطة من عديد الجنسيات والدول نقوله مدام سنة.
2: نعم هذه أكيدة، لأنه سيكون معنا إن شاء الله مجموعة
1: نقوله تنوع عربي إقليمي. إيه
2: نعم، فيه تنوع عربي إقليمي، فيه شخصيات لها ما تقول في الميدان العمل التطوعي، وإن شاء الله يكون معناها بالحق فيه تشابك العلاقات والأفكار، ونمارس الدبلوماسية المدنية في حقها يعني في سوسة إن شاء الله.
1: اختيار مدينة سوسة لاحتضان المؤتمر الأول؟
2: دائما سوسة هي المحضنة عبر التاريخ، يعني هي محضنة الأفكار يعني. فهذه الفكرة كانت من يعني فكرة أنه تكون سوسة، لأني أنا من جهة سوسة، وهذه معناها مهمة لأنه حب الموطن من حب الوطن. وفي نفس الوقت أيضا لأنه لها يعني تاريخ سوسة في المجال هذا معناها مميز، يعني مش معناها انه احنا جهاتنا ملهاش اثرها، بل بالعكس. هذا هو يعني تاريخية مدينة سوسة، يمكن هو اللي يخلينا نبدأ المؤتمر متانا في سوسة، وقد يتحول الى اماكن اخرى ان شاء الله.
1: اهم المحاور اللي بيش يتم تداولها خلال هذا المؤتمر درسنا
2: تقريبا هي كلها يعني ورقات عمل وورشات ومبادرات وقصص نجاح في خصوص العمل التطوعي. وسيكون هناك مجلس سوسة حواري للدبلوماسية المدنية، سيكون فيه شخصيات مهمة جدا لنتحدث معا ونحاور الشباب، وسنتحدث عن الرقمنة، وسنتحدث عن كل ما يهم العمل التطوعي ويهم الجمعيات اللي قاعدة تشتغل بشراسة في الميدان هذا. وهناك مفاجآت.
1: العمل التطوعي اليوم في تونس مدام سناء، تشوف هل عنده اليوم الإمكانيات باش يتحول من مبادرات ربما فردية إلى قوة مجتمعية منظمة ومؤثرة؟
2: هذا الذي نبحث عنه، لأنه أنا معناها ديما يظهر لي باش نولي نقولها ديما، نقول العمل التطوعي والعمل الجمعياتي هو جريح ف الأعمال الفردية لا تنجح، الأعمال الجماعية هي التي تنجح. فلما يكون عندك فكر دبلوماسي ولكن نكون معا، فسنحقق كثير وكثير. فهذا هو معناها، إذا كان ما نفكروش بفكر الجماعي ما فماش نجاحات. هذا هو الهدف من المؤتمر، لأنه مش يكون عندنا ميثاق، ميثاق للدبلوماسية المدنية واللي الناس الكل يلزمها تؤمن به، ويخرج الميثاق مخرجات المؤتمر هو الميثاق اللي بيخرج من الأطراف الموجودة واللي مؤمنة بالعمل التطوعي.
1: اليوم شعاركم في المؤتمر نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا. اليوم مواطن عادي ينجم يساهم في الدبلوماسية المدنية مدام سناء؟
2: كيف لا؟ يعني هل أنه الدبلوماسية ليست حكرا على الـ على الـ على المؤسسات الدولة؟ يعني الدولة هذيك تخدم على روحها، يعني ما احنا مناش نناقشوا في مؤسسات الدولة وكذا. لا، المواطن العادي هو أفضل دبلوماسي، أفضل دبلوماسي، لأنه مش يتكلم بزيته، مش يتكلم بحيه، مش يتكلم. فريت وقت اللي اش معناها هو دبلوماسي؟ معناها إذن ما نرجع للكلمة بالأساس، دبلوماسي هو الإنسان اللي ينزم يوفق وينزم يتكلم وينزم يعبر على مثلا إشكال ولا مشكلة، كيفاش نحلوها، كيفاش نتشاوروا فيها. فهذا هو معناها، إن شاء الله يكون تكون هالمبادرة معناها بشرة خير إن شاء الله. لأنه فما أمل إنه إحنا كما طلبت برشا جمعيات إنهم يكونوا تحت الاتحاد العربي للتطوع، إنه يكون إنهم يلموهم، إنه الجمعيات هذه قاعدة تتعب ماديا تحاول بالطاقة اللي هي باللي عندها باش إنها توصل الفكرة معناها.
1: قلت مدام سنة إنه بيش تكون فما تجارب ميدانية وقصص ربما نجاح من عدة دول، هل هي الفكرة هذه لتبادل التجارب فقط ولا الوصول إلى مشاريع وشراكات اليوم فعالية بعد المؤتمر؟
2: احنا الهدف الحقيقي ديما انه نوصلوا الفكرة ونشبكوا العلاقات ونقعدوا ديما في تواصل. معناها لما تفكر دبلوماسيا وتعمل تطوعيا يلزمك تخمم انه رانا احنا الكل، يعني من المحيط، من الخليج إلى المحيط. أنا أقول نقوله لكل العالم، كل العالم العربي مؤمن بأنه العمل التطوعي جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية. فممارسته ما تنجم تكون إلا في إطار معرفة، المعرفة، التكوين، التطوير، وفي نفس الوقت صناعة الأثر.
1: قلت يعني من خلال ربما بعض النقاط اللي تحدثت فيها مدام سناء، حكيت على الاستثمار في الشباب والقيادة والتحول الرقمي، الأولوية اليوم اللي تشوفها ربما أو الملف الاستعجالي الأكثر أهمية من خلال هذه النقاط.
2: أنا نقول الطفل والشباب، الأطفال والشباب، لأنه الأجيال، هو الأجيال الباقية هي اللي يلزمها تؤمن بالفكرة وتطبقها بعدنا. إنه احنا في مرحلة يلا بادر أيها الشاب. والطفل لابد من تنشئته على الفكر التطوعي والعمل التطوعي. هذا هو، أنا أفضل هذا الموضوع. يعني معناها رؤيتي للأشياء هي الأجيال القادمة.
1: أكيد. هذا المؤتمر في دورته الأولى مدام سناء، هل هو حدث في اليوم ظرفي ولا عندكم رؤية باش يتحول إلى موعد سنوي وتكون فما منصة دائمة للتعاون بين الجمعيات والمنظمات؟
2: نعم، احنا هذا هو الهدف. نحن لا نريد مؤتمرا فيه صور، لأنه حتى الأشخاص اللي هم داعمين، ويمكن فما شخصية مهمة ياسر اللي زمني ديما نذكرها، لأن هي بادرت وقالت وافقت على الفكرة، اللي هو الدكتور درع معجب الدوسري من قطر، واللي هو معناها مؤمن بفكرة العمل التطوعي وله ما أفكار جيدة في الميدان هذا، ومؤمن بالدبلوماسية المدنية. فنشكره أنه هو كان داعم، وأنه هو أيضا هو نفسه يؤكد أن يكون هذا العمل سنوي، وإن شاء الله بش يكون سنوي. والبداية صعبة، ولكن إن شاء الله نكون في مستوى أمال الجمعيات والمنظمات وكل الناس التي تفكر دبلوماسيا وتعمل تطوعيا.
1: كلمة الختام ربما، فماش رسالة اليوم تحب تتوجه بها للجمعيات والشباب والمتطوعين اللي بش يشاركوا في هذا المؤتمر، وتونسي زاد اللي يسمع فينا نجم يا أخو فكرة؟
2: والله أنا نحب نقول الكلمة الأخيرة، شاركونا هذا الحدث، انضموا إلينا وتعالوا إلى سوسة، لتكون منصة حوارية نتحدث عن بعض الجراح وكيف يمكن للجراح أن تندمج.
1: كل الشكر لك مدام، يعطيك الصحة، بارك الله فيك مدام سنة، يعطيك الصحة،
2: شكرا،
1: شكرا لك، إن شاء الله في مواعيد قادمة بتبيع بهذا الموضوع نوصلوا لنهاية موعدنا اليوم. حكينا على هذا المؤتمر واخذينا بعض التفاصيل مع عند مدام سنة السريدي رئيسة هذا المؤتمر. كما قلنا وين باش تحتضن سوسة المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي بمشاركة 10 دول. هذا المؤتمر سيكون في سوسة يومي 26 و 27 ديسمبر الجاري، موعدنا إن شاء الله أو عفوا 26 و 27 سبتمبر الجاري، موعدنا أكيد باش يتجدد غدوة في نفس التوقيت. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. نذكركم تجمو تتواصلوا معنا عبر تطبيق الواتساب وتبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم على 29 29 66 68. كيف تجمو تكلمونا على 71 134 396. نسلم عليكم الناس كلهم، نقول لكم شيء طيبة، إلى اللقاء قريبا إن شاء الله.
0: القناص موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
3: بقية الإشهار على لرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لإسعاد كل بيت.
4: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: السين.
1: www.rmfm.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM الموسيقى نون ستوب.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الشهر على نرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. ارم ماجازين العشوية اللي ترافقكم بالاخبار الموسيقى والضيوف، ومعانا ما يفوتك شيء، ومعانا ما يفوتك شيء. ما لا عدل الموجة، واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net، وخليك إين مع ارم ماجازين. ماضي ساعتين وسبعة دقائق، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوت لذا علي تونسكم ديما 99.8 ولا على www.rmfm.net كما تعودتوا بمشوارنا اللي رفقكم في كل عشوية من ماضي ساعتين حتى للخمسة. نرجع معكم على آخر الأخبار والمستجدات المحلية الجهوية والوطنية. قبل كل شيء نقولكم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، يوم قبل العودة المدرسية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والتألق لكل التلاميذ والطلبة. طلبة فما اللي رجعوا وبدأوا يقرأوا، فما اللي باش يبدأوا غدوة، إذا إن شاء الله بالتوفيق في كامل مراحلكم الدراسية. إذا مهما كانت المرحلة إن شاء الله أكيد عام تدخلوه بكل تفاؤل بكل قوة بكل نشاط. إذا ما ننساوش تلاميذ السنة الأولى، إن شاء الله بداية تكون لكم موفقة، وإن شاء الله ربي يعين زاد الأولياء في الفترة هذية. نعرفها فترة تحضيرات مدرسية، فترة زادة متاع تحضيرات للمستلزمات المدرسية، ونعرفوا زادة مع المقدرة الشرائية، ونعرفوا مع غلاء الأسعار بالنسبة لمختلف زادة الأدوات. إن شاء الله ربي يكون في العون، إن شاء الله المستعان للجميع. إذن ماضي ساعتين حتى للخمسة، نرجع معكم كما قلت على آخر المستجدات بعد شوية. تو نحكي شأن تربوي، عن عديد النقاط إن شاء الله تنرجعوا لهم وركزوا فيهم معكم. فكركم أنكم نجموا تطلبونا على 71-134-396 على 29-29-66-68، ولا كيف كيف تنساوش على الباش فيسبوك راديو أرام أف أم. نجموا تتواصلوا معنا، تنجموا زادة تقترحوا علينا، وكيف كيف زادة كان عندكم متواصلوا كان عندكم ما تقولوا مرحبا بيكم ديما على وسائل التواصل هذه. إذن كالعادة يا براوي في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو، باش خليكم مع الموسيقى. نبداو مع وائل كفوري بعد شوي نعطيكم، ونبداو مع احوالنا الجويه، خليكم معنا.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: مقيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم أف أم
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب. ماضي ساعتين وستاش دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة. لقيت هذه نمشي مع بعضنا أكيد للأحوال الجوية ونشوف وش عنا في الميتيو.
3: ميتيو
1: بالنسبة للميتيو، إذن المعهد الوطني للرصد الجوي إذن يقول أنه طقس اليوم يتميز به سحب عابرة بأغلب الجهات تكون كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة. اليوم الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشمال، وتتراوح الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لأحوال الطقس ساكن اليوم، درجة الحرارة نلقاوها تتراوح بين 25 و31 درجة. بالنسبة لنهار اليوم إذن حاليا درجة الحرارة بين 29 و30 درجة، بعد الظهر نلقاوها إذن بين 29 و28 والعشية بين 26 و27 درجة. اليوم طقس مغيم، إمكانية نزول بعض الأمطار تبقى واردة. وكيف كيف زاد بالنسبة لطقس الأسبوع هذا الكل، إذن مش نلقاوها طقس مغيم، درجة الحرارة تراوح فيه بين 23 وتوصل 32 درجة. إذن مش يكون طقس يتميز بسحب عابرة بأغلب الجهات وتكون كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية وكما قلنا، والبحر مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب إلى محليا متموج بالشمال. هذا بالنسبة لأحوال طقسنا لليوم. الميتيو توصلنا لمساعتين وثمانتاش دقيقة، بعد شوية جولتنا في أبرز الأخبار المحلية في أنفلوكال، خليكم معنا في الاستماع.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على ميرم اف ام 41 سنة واحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد الصريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: Silver Sands by Aura for every kind of summer.
1: At MFM.
2: في مساكن
1: في سوسة
2: والمنستير
1: على 99.8
2: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للخمسة. لقيت هذا نمشي مع بعضنا لانفولوكال.
4: انفولوكال
3: نبدأ بالخبر هذا. وفي إطار متابعة مشاغل المواطنين والعمل على تحسين الخدمات العمومية بمعتمدية مساكن، كان أدى عدد من نواب المجلس المحلي بمساكن زيارة للمدير الجهوي البريد بسوسة، وتم في اللقاء هذا تطرق إلى جملة من الملفات والمشاغل اللي تهم مختلف مناطق المعتمدية ومتابعة المشاريع والبرامج المتعلقة بتطوير الخدمات البريدية. وتم التطرق إلى عدد من النقاط، منها تهيئة وصيانة مكتب بريد بالكنيس خلال السنة المقبلة بما يساهم في تحسين ظروف استقبال المواطنين وتقديم الخدمات، إعادة التهيئة الشاملة لمركز البريد بالجهة وبالقبليين، وين أنه الملف في طور الدراسة، ومن المنتظر أنه تنطلق الأشغال في منتصف السنة المقبلة مع تخصيص ميزانية مهمة لإعادة تهيئة المركز وتطويره وتركيز صرف آلي بمكتب البريد بالحي الجديد، ومن المنتظر أنه يتم هذا في الأشهر المقبلة بما يسهل الخدمة المالية لفائدة المواطنين. تسريع زاد في استكمال صفقة تركيز موزع تذاكر الانتظار بمركز البريد بمساكن بهدف تحسين تنظيم استقبال المواطنين وتسهيل الخدمات. تدعيم الخدمات البريدية بيعي مادتي المناعمة والفرادة من خلال تخصيص سيارة البريد المتنقل للعمل بالمنطقتين يومين في الأسبوع، هذا فور استكمال إصلاح العربة مع إحداث مكتب بريد بعمادة المناعمة، وين تم التطرق إلى مقترح المجلس المحلي، ومن المنتظر القيام بزيارة ميدانية للعمادة ودراسة المقترحات والإمكانيات المتاحة لإنجازه في أقرب الأجال، مع إبرام صفقة جديدة لتركيز صرافين آليين بكل من مكتب البريد بالكنيس مكتب بريد بن كلثوم مع نهاية السنة المقبلة، بما يعزز الخدمات المالية ويقربها أكثر من المواطنين. وتم التطرق زادة لنقص العوان بمكاتب البريد، هذا كما قلنا حسب زيارة كان قام بها إذن عدد من نواب المجلس المحلي بمعتمدية مساكن. في إطار نبقاو في نفس يعني الإطار زاد في كنا نحكيوا على متابعة الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتجاري بالجهة، كان عقد أيضا المجلس المحلي جلسة عمل نهار الجمعة مع المدير الجهوي للتجارة، تم خلالها التطرق إلى عدد من المسائل والمواضيع اللي عندها علاقة بالقطاع التجاري ومتابعة مختلف الإشكاليات المطروحة، إلى جانب بحث سبل التدخل والعمل المشترك بما يساهم في تحسين الخدمات وحماية المستهلك ودعم النشاط التجاري بالجهة. وتجي الجلسة هذه في إطار حرص المجلس المحلي على متابعة مشاغل المواطنين والتفاعل مع مختلف المداخلين والعمل على إيجاد حلول المناسبة للملفات المطروحة. نبقى إذن في سوسة ونحكي أيضا على زيارة كانت زيارة متابعة للعودة المدرسية، كان أداها والي الجهة إذن لمؤسسات تربوية معتمدية كوندار في الويكاند، وشملت المدرسة الابتدائية أولاد عامر، المدرسة الابتدائية بلاما، والمدرسة الإعدادية بكوندار، والمعهد الثانوي بكوندار، وعين الوالي لاستعدادات الحثيثة للعودة المدرسية والمؤسسات التربوية، ودعا المداخلين إلى مواصلة التنسيق والعمل بالسرعة القصوى لتجاوز بعض النقائص وإتمام جميع التدخلات بما يضمن جاهزية المؤسسة التربوية مع انطلاق السنة الدراسية، حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. ونمشي أيضا للكوندار، وننطلق العمل بمركز الصحة الأساسية بولاد عامر بالجهة، وفق وزارة الصحة لإضافة أن المركز هذا سيعزز شبكة مؤسسات الخط الأول بالجهة بما يساهم في أصلاح المنظومة الصحية وتحقيق العدالة الصحية، ودخل التجهيزات متطورة الجراحة بمنظار حيز الاستغلال زادة إذن في نفس السياق بالمستشفى المحلي بالحامة بجابس والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكيف والمستشفى الجامعي بمنوبة، وين باشرت فرق الطبية إجراء عمليات جراحية بالتجهيزات هذه. وكان هذا شعنا في جولتنا في أنفولوكال.
2: أم فولوكال.
3: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى بعد شوية الركاب، متبدلوش الموجة، أنا رجعينا.

0: إرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيد الشهر على إرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو إرم إف إم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو إرم إف إم.

0: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي، ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين.
1: رمى جزيل ترجع لكم بعد

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على أرام فام على أرام فام.
2: مع 3 و4 دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة. تحياتنا لكم اللي عادلتوا وجودكم لوقيت هذية.

العمل العربي اللي نظمته منظمة العمل العربية بالقاهرة، وينعرض جملة من المطالب المتعلقة بالحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والخيارات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التحديات اللي تواجه المنطقة العربية. السنوي كان طالب بيشرك الاتحاد العام التونسي للشغل في صنع القرار المساهمة في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا إلى جانب تفعيل الحوار الاجتماعي وما أسسته كآلية للتفاوض والتوافق بين مختلف الشركاء الاجتماعيين. وأشار أو تحدث أيضا على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية اللي تشهدها تونس، وإلى ما اعتبروا تحديات تواجه العمل النقابي والمفاوضات الاجتماعية، وأكد أن الحرية النقابية والحوار الاجتماعي تمثل حقوق والتزامات قانونية وطنية وعربية ودولية وشروط أساسية للاستقرار ودفع التنمية حسب قوله. في موضوع آخر، وزارة التشغيل والتكوين المهني دعت عدد من مؤسسات التكوين الخاصة إلى تسوية وضعيتها القانونية ومراجعة تسميتها عقب رصد ممارسات غير قانونية غايتها إضفاء صبغة قضائية وهمية على المنشآت هذه. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن تجاوزت المسجلة شملت إطلاق تسميات مشابهة لأسماء المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية على مؤسسات التكوين، وأضافت أنه التسميات هذه تتضمن عبارات على غرار المحكمة الدولية والأفريقية والأوروبية والعربية ومؤسسات العدل بهدف الإهام باكتساب صفة قضائية لا تتمتع بها المؤسسات هذه قانونيا. وبينت الجهة نفسها أن الممارسات المرصودة تعلقت أيضا بإسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة محكم، إلى جانب إذن تنظيم مراسم مخصصة ليد اليمين. وأشارت أيضا إلى لجوء الجهات المخالفة إلى اعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة المعتمدة رسميا لدى الهيئات القضائية. وأكدت الوزارة أن التمادي في التجاوزات هذه بشعارات مرتكبيها الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، وشددت على ضرورة مراجعة المؤسسات هذه للشهادات لتسندها ولمضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها، وأشارت لأنها بشتولى إحالة ملفات لتتضمن شبهات مخالفة للقانون وانتحال صفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. في سياق آخر، إذن تمكنت مختلف اختصاصات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بناء على معلومات استعلامية دقيقة من الكشف عن شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج مخدر الكوكايين بعدد من مناطق تونس الكبرى، خاصة بلفاف البحيرة والمرسى وجمارة، وفق مفيد به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. نفس المصدر أوضح أن الشبكة يدعمها مغني راب معروف، وأشار إلى أنه بعد استكمال الأعمال الاستعلامية والميدانية تم تنفيذ سلسلة من المداهمات المتزامنة شملت جهة منوبة سيدي داود والمرسى وضفاف البحيرة. وأسفرت العملية وفق نفس المصدر عن إيقاف 13 شخص من أفراد الشبكة من بينهم مغني الراب المذكور، في حين تم إدراج عنصر آخر بالتفتيش. وتم في العملية حجز كمية هامة من مخدر الكوكايين وطائرة دون طيار ومبلغ مالي يشتبه في كونه متأتي من عائدات ترويج المواد المخدرة، إلى جانب 3 سيارات ودراجتين ناريتين كانوا يستعملوهم في نقل وتوزيع المواد المخدرة. وتتواصل الأبحاث من قبل الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للكشف عن بقية عناصر الشبكة وملابسات نشاطها، وفق نفس المصدر. في موضوع آخر، إذن أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعليق سفرة قطار الدولي تونس عنابة المبرمجة اليوم، نظرا لوجود أشغال بالقطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غارديما وعنابة. وأوضحت الشركة في بلاغ تم نشره على الصفحة الرسمية على فيسبوك أنه تعليق السفرة باش يستمر في انتظار استكمال الأشغال، وأشارت إلى أنه باش يتم إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي.
في مواضيعنا الأخرى، إذن وزارة التجارة والتنمية الصادرات أطلقت إذن حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك التوزيع للمستلزمات المدرسية في ذي بالتزامن مع الاستعدادات للعودة. وتجي الحملة هذه في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية. والعملية هذه شملت بالخصوص تثبت من مصدر

المنتجات بيانات الوجوبية لتأشير المستلزمات المدرسية ومدى مطابقتها للترتيب المعمول بها. كما باش تتولى فرق المراقبة تثبت من عدم ترويج المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية، وباش تشمل عملية المراقبة أيضا اللصق المدرسي المكتبي المحتوى اللي يحتوي على مواد محلة عضويا، وباعتبار منع توريده أو صنعه أو خزنه أو ترويجه. الحملة هذه تنفذها فرق المراقبة مشتركة ضمن مصالح وزارة التجارة الداخلية والصحة ومختلف جهات الجمهورية. وأكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه عملية المراقبة هذه باش تتواصل فترة المتزامنة مع العودة المدرسية بهدف المساهمة في توفير مستلزمات مدرسية سليمة وأمنة للتلاميذ وضمان احترام قواعد المنافسة ونزاهة المعاملات الاقتصادية. نمشي بكم لبلاغ وزارة الشؤون الدينية اللي أعلنت عن تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم حج 1448 هجري الموافق 2027 ميلادي منشورة بتاريخ 16 جويلية، وخصصت الفترة من 28 أوت 2026 حتى 10 سبتمبر الحالي للتثبت ممن ثبت حجهم، على أنه يتم إعلام المعنيين بداية من 11 سبتمبر تجي من بعد 7 أيام لتقديم الاعتراضات. وبش يتم وفق الرزنامة المحينة بداية من 18 سبتمبر إصدار قائمة مدعوين الفحص الطبي اللي تكون بداية من 24 سبتمبر حتى 31 أكتوبر. إذا اشتم المصادقة على قائمات الفحص الطبي من 24 سبتمبر إلى 2 نوفمبر، ويقع إصدار القائمة النهائية بداية من 3 نوفمبر، وهكذا يتم الإعلان عن التسعيرة نهار 5 نوفمبر وفتح مكاتب استخلاص معاليم الحج، وفتح الشباك الموحد بداية من 13 نوفمبر. الفترة من 1 ديسمبر حتى 5 فيفر 2027، ومن 15 مارس 18 أفريل لتوعية الحاجيج بكل الفحص الطبي لمكفولية التونسيين بالخارج من 21 حتى 26 ديسمبر، والحج التدريبي من 15 مارس 18 أفريل على أنه تنطلق أول رحلة للبقاع المقدسة نهار 26 أفريل 2027. الوزارة أعلنت عن فتح باب الترشح الموسم الحج 1448 هجري الموافق 2027 ميلادي خلال الفترة الممتدة من 20 جويلية حتى 20 أوت 2026، وأشارت وزارة الشؤون الدينية لأنه كل المواعيد هذه قابلة للتعديل أو التغيير وفق المستجدات والضوابط وقرارات الجهات التونسية أو السعودية حسب الضرورة. ديوان التونسيين بالخارج ينظم من 5 ل 11 ديسمبر الدورة الأولى لبرنامج تعليم اللغة العربية للسنة الجامعية لفائدة شباب تونس المقيمين بالدول غير الناطقة باللغة العربية بالتعاون مع معهد بورقيبة اللغات الحية. تندرج المبادرة هذه في إطار تنفيذ البرامج الثقافية والتربوية الموجهة للأجيال الجديدة من التونسيين بالخارج، بما يساهم في تعزيز صلتهم باللغة العربية والمحافظة على ارتباطهم بالثقافة والهوية التونسية. إذا اللي يرغبوا في المشاركة يقوموا بالتسجيل أولي عبر موقع معهد بورقيبة اللغات الحية، ثم موافاة ديوان التونسيين بالخارج بملف يتضمن مطلب مشاركة وعديد الوثائق إذن الأخرى. ويمكن للراغبين في الحصول على مزيد معلومات حول البرنامج الاتصال بالإدارة المركزية لديوان التونسيين بالخارج أو إذن الملحقين الاجتماعيين بمراكز دبلوماسية والقنصلية أو بالمراكز الثقافية والاجتماعية كدار التونسي بالخارج أو المندوبيات الجهوية للديوان. وكان هذا شعنا في الركاب. الركاب اليوم وصلنا للمطلثة و14 دقيقة، احنا مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، اذا خليكم معنا في الاستماع بعد شوية. الرقم اليوم ما تبدلوش الموجة، احنا رجعينا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على رام فام. على رام فام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين. ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا حتى للخمسة لقيت هذه نمشي مع بعضنا الى رقم اليوم.
1: رقم اليوم
2: يهزا نحكي على جامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل اللي دعات إلى إخضاع جميع مراكز التكوين المهني ووحدات الإقامة والإعاشة لتدقيق فني وبيداغوجي صحي مستقل ومحايد ونشر مؤشرات الجاهزية الخاصة بكل المراكز على حدة تزامنا مع العودة التكوينية المقررة نهار 16 سبتمبر. هذا أوضحت الجامعة في بيان حول العودة التكوينية أنها تابع بانشغال كثافة التصريحات العالمية مقابل غياب معطيات دقيقة وموثوقة حول الجاهزية الفعلية للمراكز العمومية وطالبت باحترام النظام الأساسي عبر استكمال حركة نقل المكونين ومستشارية التدريب بعنوان السنة الحالية. هذا أشارت النقابة إلى وجود تساؤلات جدية حول مدى جاهزية 17 ألف سارية المعلن عنها ومدى توفر المرافق الأساسية والموارد البشرية الضرورية بالمبيتات والمطاعم، ولفتت إلى تراجع جاذبية عدد من الاختصاصات العمومية وعزوف الشباب عنها لفائدة التكوين المهني الخاص، وحذرت من إطلاق اختصاصات جديدة دون ضمان جاهزيتها الفعلية من حيث توفر الإطارات البيداغوجية والتجهيزات والفضاءات التطبيقية، ودعت إلى توحيد مدة التكوين ومحتوى الكفايات ووسائل التقييم بالنسبة إلى الشهادة نفسها في جميع مراكز الجمهورية ضمانا لمبدأ المساواة بين المتكونين. في شان آخر، تم الترفيع في حصة تونس من المنح المدرسة أو الدراسية الروسية بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 من 80 ل110 منح بعد إضافة 30 منحة جديدة. الإجراء هذا يتم خلال لقاء إعلامي توجيهي نظمته جمعية الصداقة التونسية الروسية مؤخرا بمدينة الثقافة بالعاصمة لفائدة الطلبة التونسيين اللي يزاولوا أو يعتزموا مواصلة دراستهم في روسيا. اللقاء تناول جملة من المسائل الإدارية والقانونية والعملية اللي تهم الطلبة التونسيين في روسيا، خاصة التشريعات الروسية المتعلقة بالهجرة وإقامة الطلبة الأجانب وتحويل الأموال إلى روسيا وتجديد جوازات السفر وإجراءات البطاقة عدد 3. الحدث هذا يشارك فيه رئيس القسم القنصلي بسفارة روسيا في تونس اللي قدم توضيحات بشأن مختلف المسائل هذه. وفيما يتعلق بجوازات السفر، أفادت الجمعية أن السفارة التونسية في موسكو لا مجهزة بنظام لتوليد وطباعة جوازات السفر على عين المكان، بما من شأنه يساهم في تقليص أجل الحصول على جواز سفر جديد بالنسبة للتوانسة المقيمين في روسيا. واعتبرت جمعية الصداقة التونسية الروسية أن الترفيع في عدد المنح يمثل مؤشر إيجابي يعكس أهمية التعاون الجامعي والتربوي بين تونس وروسيا، وأكدت مواصلة جهودها لتوسيع فرص الدراسة أمام الطلبة التونسيين خاصة في اختصاصات الطب والهندسة والتكنولوجيا العالمية وغيرها من المجالات الإعلامية. كان هذا شعنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم
2: نزلنا مواصل معكم مشوارنا مستمعينا حتى الخمسة. خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: بديل ترجع لكم بعد شوي. بعد شوي
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارمافام، راديو ارمافام، ارمافام ديما معاك، ديما معاك.

0: ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.
1: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أمل مرة ولد ألف مرة. كل نهار يخسر حاجة، ضحكته، ثقة والديه، أصحابه ومستقبل كان يستناه. المخدرات ما تعطيكش راحة، تعطيك وجيعة، تسرق عمرك بشوية بشوية وتخليك تعيش أسير الوهم ما عندوش نهاية، وتخلي قلب أم كل ليلة يذوب وجيعة تستنى في ولدها يرجع كيف ما كان. وما يرجع كان الصمت والدموع. قبل ما تمد يدك للمخدرات اتذكر أنه أمك تستحق تشوفك ناجح مش ضايع، وتذكر أنه حياتك أغلى من لحظة وهم. المخدرات تقتل الحلم قبل ما تقتل الإنسان. قل لا للمخدرات واختار الحياة.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك
2: RM ماجازين ترجع لكم بعد شوي.

0: يارا، إذا يارا اللي بتكون موجودة اليوم على مسرح قرطاج في إطار تظاهرة كارتاج أوف اللي باش تكون موجودة لإحياء حفل فني لها اليوم كما قلنا على مدارج مسرح كارتاج. احنا مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا، إذا حتى للخمسة لقيت ذي نحكي عودة مدرسية في سكوب أنفو. سكوب أنفو، سكوب أنفو. في سكوب أنفو كما قلت عودة مدرسية، غدوة الثلاث يلتحقوا نحو 2,341,000 تلميذ بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، إذن بانطلاق السنة الدراسية الجديدة بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية اللي فاتت وفق آخر معطيات إحصائية لوزارة التربية. ويتوزع العدد بين 1,195,000 تلميذ المرحلة الابتدائية باحتساب التعليم التحضيري، 1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الاعداديه والثانويه باحتساب التعليم الاعدادي التقني. فيما يتعلق بالاطار البيداغوجي، اشارت وزاره التربيه لارتفاع عدد المدرسين ل 161,300 مدرس في السنه الدراسيه الجديده مقابل 158,400 مدرس في السنه الدراسيه اللي فاتت، بزياده قدرها 2,993 مدرس موزعين بين 79,000 مدرس بالمرحله الابتدائيه، 82,000 مدرس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. بخصوص عدد الفصول، سيسجل شبه استقرار وين سيبلغ العدد الجملي 92,000 فصل مقابل 92,190 فصل مقابل 92,262 فصل السنة اللي فاتت، موزعين بين 54,049 فصل المرحلة الابتدائية، 38,141 فصل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية. على صعيد الخارطة المدرسية، بيرتفع عدد المؤسسات التربوية إلى 6,178 مؤسسة في السنة الدراسية 2026-2027، منها 4,604 مدرسة ابتدائية، 1,574 مدرسة إعدادية ومعهد، مقابل 6,160 مؤسسة السنة اللي فاتت بزيادة قدرها 18 مؤسسة جديدة. الوزارة أعلنت عن استحداث 3 فضاءات تربوية جديدة تتمثل في مركب رياضي بولاية القيروان، مدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة، ومدرسة الفرصة الثانية بولاية نابلة. إذن كما قلنا، استكملت المؤسسة التربوية استعداداتها العودة المدرسية اللي تنطلق غدوة بتزامن مع مواصلة الأولياء. إذن في الفترة هذه في أنهم يقتنيوا الأدوات المدرسية الخاصة بالتلامذة بأبنائهم التلاميذ، وكيف كيف زاد تقتضي العودة هذه بالنسبة زاد برشا عدد كبير من المدرسين يغادروا مقرات إقامات عائلاتهم ويلتحقوا بمؤسساتهم التربوية في جهات من ولاية الجمهورية. وكما نعرف أن العودة المدرسية تتجاوز مجرد استئناف الدراسة لأكثر من 2,000,000 تلميذ، وين هي مناسبة إذا تجتمع فيها كما نعرفوا برشا أبعاد تربوية اجتماعية اقتصادية. والوزارة لنا تقول أنها كثفت استعداداتها لضمان انطلاق السنة الدراسية الجديدة في أفضل الظروف خلال متابعة مختلف الترتيبات المتعلقة بالمؤسسات التربوية والتجهيزات والموارد البشرية. وزير التربية نور الدين النوري في تصريح إعلامي حول آخر استعدادات العودة المدرسية قال أنه جميع الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطات الجهوية والمحلية تعمل على مدار الساعة لتذييل الصعوبات وضمان نجاح العودة المدرسية. وتشمل الاستعدادات احداث 23 مؤسسة تربوية جديدة من مختلف الجهات، الى جانب انجاز اكثر من 1,400 تدخل شملت الصيانة وتوسعة وتوفير نحو 73,000 طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية. في زيارة كانت داها اذا كما قلنا وزير التربية، إذا آخر زيارة كانت لبير بورقبة، كان أشاد بجهود الأولياء ومكونات المجتمع المدني اللي أسهمت في دعم جهود الدولة. نعرفوا برشا إذا من متطوعين من مكونات المجتمع المدني اللي ينخرطوا كل عام إذا في إنهم زادا يعاضوا المجهودات هذه، يقوموا بحملات ويقوموا بحملات التزويق للتنظيف والعناية بالمؤسسات التربوية. بخصوص الانتداب الجديد، أوضح الوزير أن الوزارة أنجزت انتدابات في مختلف الأصناف تقريبا، بما في ذلك رسالة وشار إلى صدور النتائج النهائية للانتدابات نهار السبت، على أنه يتم تعيين المنتدبين مباشرة لمهامهم بمؤسساتهم نهار 14 سبتمبر. ومن المنتظر أنه يفتح المعهد الثانوي إذن مثال الجديد ببيربو رقبة لتجهيز كلفة إنجاز 8 ملايين دينار أبوابه لاستقبال التلاميذ. حسب آخر معطيات زاد المتعلقة بالعودة المدرسية، وين وصلت نسبة التلاميذ اللي يتم عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية 100% من إجمالي التلاميذ المستهدفين، فيما أتم 2 مليون تلميذ دفع معلومة الترسيم، أي ما يعادل 96% من مجموع التلاميذ. إذن الأثناء كما قلنا التلاميذ يتوزعوا كالعادة على مختلف المراحل التعليمية بمختلف مراحلها وبمختلف جهات البلاد. هذه بالنسبة لآخر المعطيات المتعلقة باستكمال الاستعدادات لاستقبال أكثر من 2 مليون تلميذ. إذا هذه بالنسبة لجولتنا المتعلقة كما قلنا بالعودة المدرسية. وفي سياق آخر، زاد شركة النقل بتونس خصت أكثر من 140 حافلة للنقل المدرسي والجامعي بمناسبة العودة المدرسية، حسب ما كشف رئيس مديرية التجارة والتسويق بالشركة عماد منصور في تصريح لإذاعة الوطنية، وقال إنه الجديد سنة وأحداث خط رابط إذا في العاصمة بين زوزة من ناطق. أكد زادا وعبر عن انفتاح الشركة على إحداث خطوط جديدة نستوجب الأمر لتسهيل خدمات النقل والطلبة. وقال إنه نهار الاثنين بش اليوم هو الانطلاق الفعلي في بيع اشتراكات النقل المدرسية. إذا نحكيه على شركة النقل تونس، وقال إنه حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية خاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 في قصة الأول انطلقت منذ نهار الاثنين الموافق ل 24 أوت، وتم تخصيص 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية لبيع الاشتراكات بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. إذا هذا بالنسبة لش كان عنا في سكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا بعد شوية دقيقة صحة، خليكم معنا في الاستماع.
1: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
2: تقيت الشهار على أرم FM.
3: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفاش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام راديو ارام فام ارام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
4: 4:16 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت هذه، نمشي مع بعضنا لدقيقه صحه.
3: دقيقه صحه
4: في دقيقة صح. نبدأ بالإنجاز هذا ونجرى فريق طبي من المستشفى الجامعي لحبيب بوغاد فبيب بنزارة المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة عملية دقيقة لإعادة بناء الجزء الأمامي من قاعدة الجمجمة وترميم عظام الوجه لفائدة مصاب بكسور متعددة إثر حادث مرور. واستغرقت العملية بالمستشفى مستشفى لحبيب بوغاد أكثر من 6 ساعات بمشاركة اختصاصات جراحة أعصاب جراحة الوجه فكين تخدير وإنعاش بمساندة الإطارات شبه الطبية. وأظهرت المتابعة الأولية استقرار مؤشرات الحيوية للمريض وتحسن حالته العامة مع تواصل الرعاية والمتابعة. ويبرز التداخل هذا كفاءة الفرق الطبية والشبه الطبية وتكامل الخبرات بين المؤسسات الصحية العمومية للتكفل بالحالات المعقدة حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة. إذن نحكيه على تجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار اللي دخلت حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحامة والمستشفيين الجهويين بتطوين والكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة. وباشرت الفرق الطبية إجراء عملية جراحية بالتجهيزات هذه، وتساهم التجهيزات في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية المستشفيات وتقليل مدة الانتظار وتمكن من تدخل أسرع وخدمات أقرب للمريض. نبقى في شأن صحي ونبحث. وزير الصحة أيضا مصطفى الفرجاني مع ممثل منظمة الفاو بتونس سبل تعزيز سلامة الغذاء ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والميكروبات والوقاية من مخاطر المبيدات. وأكد الوزير على تفعيل مقاربة الصحة الواحدة لتجمع بين الصحة والفلاحة والبيئة عبر تبادل المعطيات ووضع خطة موحدة للاستباق والانذار المبكر وتعزيز التعاون بين المخابر بهدف حماية المواطن وضمان

0: عدتنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
0: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار، اذا بعد شوية جولتنا في لاجندا، خليكم معنا تبدلوش الموجة.

0: من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت هذا نمشي مع بعضنا للاجندة.
1: لاجندة لاجندة لاجندة.
0: إذا في لاجندة نبدأ أخبارنا بالثقافية وأبرز المواعيد أيضا. وين يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نهار 8 و 9 أكتوبر الدورة السادسة من صالون التشغيل رونديفو أمبلوا اللي تنظمه منصة كي جوب بهدف توفير فضاء مباشر للتواصل بين طالبي الشغل والمؤسسات الباحثة عن الكفاءات. صالون يتيح وفق معطيات المنشورة على الموقع الرسمي للتظاهر الباحثين عن شغل والطلبة والخريجين الجدد والمهنيين فرصة الالتقاء بالمشغلين والتعرف على عروض وفرص مهنية جديدة. تنطلق فعالية الصالون نهار الخميس 8 أكتوبر وتتواصل حتى الجمعة 9 أكتوبر. وإذا حسب المنظمين فإن الدخول مجاني ومفتوح أمام اللي يرغبوا في المشاركة. يتضمن البرنامج إلى جانب لقاءات الانتداب والتواصل المباشر مع المؤسسات ورشات تطبيقية ونصائح مهنية تهدف إلى مساعدة المشاركين على تطوير مساراتهم وتكتسي الدورة هذه أهمية خاصة بالنسبة للباحثين عن فرص في قطاعات مختلفة في ظل مشاركة مؤسسات تنشط في مجالات متعددة. كما قلنا الدورة السادسة من صالون التشغيل وين يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في دورته السادسة نهار 8 و 9 أكتوبر 2026. مدينة العلوم بالعاصمة تنظم مع جمعية الزهايمر بتونس نهار 26 سبتمبر يوم علمي بعنوان الزهايمر الابتكار والوقاية والمرافقة بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر. ويهدف اللقاء هذا إلى تعزيز التوعية الصحية تعريف بمرض الزهايمر والاضطرابات إذا العصبية إلى جانب تسليط الضوء على آخر التطورات الطبية والعلمية في المجال هذا. وكيف كيف زاد يضم البرنامج العلمي سلسلة من المحاضرات مستجدات طبية مؤشرات حيوية دور الذكاء الاصطناعي في التشخيص إلى جانب مائدة مستديرة حول سبل الوقاية وعوامل الخطر القابلة للتعديل. ويشمل برنامج تنظيم ورشة تطبيقية تتعلق بأساليب التواصل إدارة التوتر والتغذية الداعمة لصحة الدماغ إلى جانب عديد اللقاءات الأخرى. ويستهدف زاد اللقاء هذا عموم المواطنين طلبة مهنيي صحة باحثين ممثلي الجمعيات والعائلات المعنية بالمرض هذا بما يوفر فضاء للتبادل والحوار المختص بين المختصين والباحثين مكونات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية والعلاج. في شأن وطني آخر أسندت إدارة كرسي لكسول المسؤولية الصحية والبيئية أو أسندت الجائزة هذه إلى أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالعاصمة سلمى عبد المنيف في إطار التعاون بين الكلية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لكسو. ويندرج إسناد الكرسي العلمي هذا في إطار دعم البحث العلمي تعزيز التعاون الأكاديمي إلى جانب تنظيم الأنشطة العلمية والندوات والمؤتمرات. ومن المنتظر أن يطلع الكرسي بيدور في تطوير البحث والتعاون العلمي والأكاديمي ودعم المبادرات ذات الصلة بالمسؤولية الصحية والبيئية. وتمتد إدارة كرسي لكسول المسؤولية الصحية والبيئية من أوت 2026 إلى أوت 2031 مع إمكانية التجديد ما يتيح مواصلة تنفيذ برامجه ومبادراته. غرفة التجارة والصناعة بتونس نظم بعثة اقتصادية وتجارية تونسية إلى بلغراد بصربيا خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 17 أكتوبر. وتهدف البعثة هذه اللي تنتظم بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الصربية وبدعم من السفارة التونسية ببلغراد إلى تعزيز الشراكة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وصربيا. ويتضمن برنامج منتدى عمل تونسي صربي باش يجمع مختلف ممثلي وممثلين عن المنظمات والهياكل التونسية والصربية بالإضافة إلى مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين. كما يشمل برنامج تنظيم ندوات ولقاءات ثنائية بين الشركات بالإضافة إلى برمجة زيارات ميدانية وما يتيح المؤسسات المشاركة فرصة التعرف على شركاء جدد وتطوير أفاق التعاون التجاري والاستثماري. وزارة التربية شرعت منذ 10 سبتمبر في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال اليافعين لسر بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. ويندرج البرنامج وفق بلاغ اليوم صادر عن الوزارة في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات وانسجاما مع خيارات وطنية وأولوية الاستراتيجية اللي يوليها رئيس الجمهورية لحماية الأطفال، وتزامنا مع العودة المدرسية والجامعية انطلقت عملية بث سلسلة من الومضات الوطنية والتوعوية الجديدة عبر القنوات التلفزية شبكات التواصل الاجتماعي، وتم إنجازها بالتعاون مع عدد من الأطراف، وتم تأمين سلسلة من الملفات والبرامج العالمية التحسيسية، وتنتظم نهار 8 أكتوبر تظاهرة تحسيسية وطنية تحت شعار ساعة وقاية لتوعية التلاميذ والطلبة وأسرهم بالممارسات الفضلة للوقاية من مخاطر المخدرات. جي من بعد 22 أكتوبر 5 ندوات إقليمية متزامنة حول الوقاية التشاركية من المخاطر، ويتضمن البرنامج زادة يوم مفتوح نهار 28 أكتوبر بمركبات طفولة ومراكز مندمجة للشباب والطفولة خلال عطلة نصف الثلاثي الأول، فيما يعلن المركز الوطني العالمي الموجه للطفل نهار 30 أكتوبر عن مسابقة موجهة للأطفال لإنتاج ومضات توعوية مولدة بالذكاء الاصطناعي حول الوقاية من مخاطر المخدرات. شأن فني، مثلت البرمجة الفنية لمسرح أوبرا تونس للموسم الثقافي 2026-2027 موضوع جلسة عمل نهار الجمعة بإشراف وزير الشؤون الثقافية. وتم في الجلسة هذه اللي جمعت الوزيرة بعدد من إطارات الوزارة استعراض ومناقشة مختلف الجوانب والأفكار المقترحة لتأمين البرمجة الفنية والموسيقية ليعتزم مسرح أوبرا تونس تقديمها خلال الموسم الثقافي الجديد 2026-2027. اتحاد إذاعة الدول العربية في دورته 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظم من 21-24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل في تظاهرة عربية تجمع نجوم الفن الإعلام والمهنيين في القطاع السمعي والبصري. ويحتضن المسرح الأثري بقرطاج حفل الافتتاح، ولينتظر أن يكون موعد فني وإعلامي بارز يحيي حفل الافتتاح النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض في العرض هذية. والاختتام بشكون في سهرة نهار 24 سبتمبر، وسهرة هذه باش تكون تحت عنوان سافر إليك وغني للمؤلف التونسي كريم الثليبي بقيادة قائد أوركسترا رسم دمق، ويشاركوا في السهرة هذه نخبة من الفنانين العرب. وكما قلنا هذا بالنسبة في إطار المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 26. كان هذا شعرنا في جولتنا في فقرة لاجندا. ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعين، بعد شوية اغنية في البيت، خليكم معنا في الاستماع.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم افام. على الرم افام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. ما زلنا مواصلين اذا معكم المشوار في مشوارنا اكيد لقيت هدايا نمشي مع بعضنا. الاغنيه في البال
3: لا اغنيه في البال اغنيه في البال
2: في أغنية في البال اخترنا اليوم إذا هو خاطر الأخبار هذه إذا جديد ساعة نحكيه على المغنية سيلين ديون اللي عادت للمسرح لتقديم أول حفل موسيقي كامل لها منذ 6 سنوات في افتتاح سلسلة من الحفلات في باريس. إذا التذاكر كانت بيعت بالكامل وبعد أن تم تعليق سراحة وعلق سراحة مع اضطراب عصبي نادر. إذن وكما قلنا سيلين ديون هي واحدة من الموسيقيين على قائمة الأكثر مبيعا على الإطلاق وبش تطلق إذن سلسلة من 26 حفل موسيقي في الأشهر الثمانية الماضية. سيلين ديون كانت تعاني أو أعلنت في 2022 أنها تعاني من متلازمة الشخص المتيبس اللي تسبت في تصلب وتشنجات عضلية. اختفت من بعد عن الأضواء ولم تظهر إلا في ظهور درامي في حفل افتتاح أولمبياد 2024. كانت غنيت لإيديت بياف من برج إيفيل ومن المقرر أن الحفلات هذه أكيد باش تجذب برشا دفعا ومحبين للفنانة سيلين ديون كما قلنا. إذن اللي هي مغنية البوب الكندية وواحدة من أنجح الفنانين وأكثرهم مبيعا في تاريخ الموسيقى بمبيعات تجاوزت 200 مليون نسخة عالمية. احنا اليوم اخترنا اغنية ام لايف من البومها الشهير نيو داي هاز كام. الاغنية هذه كانت غنيتها وكانت بمثابة نشيد العودة لها بعد فترة غياب عام 1990s. اذا في توقف دام قرابة 3 سنوات وكانت فرغت لعائلتها وانجبت طفلها الاول. والكلمات هذه كما قلنا كانت بمثابة نشيد عودة للفنانة سيلين ديون. وعلى ذكر العودة نتمنى لكم سادة عودة مدرسية موفقة غدوة إن شاء الله لجميع التلاميذ والطلبة وكافة زد الإطار الإداري والتربوي المشرفين أكيد على المستقبل صغيراتنا الكل. شكرا إيهاب بوراوي على الإخراج. من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. قليكم شكركم سيسر واحكم وفي لمان.

0: وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. رما فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: رما فام بمناسبة العودة المدرسية، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر. عروض متنوعة وأسعار استثنائية، وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار، أحذية، مواد تجميل، حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين. ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
0: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن، في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء، اكتب، كراسات، باراسكولير، دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية، وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين، اشوى عالكيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
0: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
0: نيوسكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز. أنفولايت 20 955 407.
3: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته وين تلقاه سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
4: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي
3: كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
4: راه بربي يقول لي كيفاش
3: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
6: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: dağıtsın bana çöp. Bir de takine Birleşi ve etkiyle bir yazıyor Jose. Ha ben edim. تمام كامل
1: بيهم خصي مراد ديالك ما جابها انا حصلت لك شي حاجه سي شريف عتخربق لك الشاشه
0: فين انا بالله
1: اه والله
0: فين
1: مجال على اليمين
2: يلا
3: تيكي الموسيقى نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام

0: نون ستوب على رم اف ام بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام على رم اف ام بقيه الاشهار على رم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.

نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام اسمه

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
0: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا عالكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيوسكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيوسكولي بيمسكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينه مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلت ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قريب
4: بمناسبة العودة المدرسية الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض يوميا من 9 متاع الصباح إلى 11 متاع الليل حتى لنهار 14 سبتمبر عروض متنوعة وأسعار استثنائية وعلى ذمتكم ملابس جاهزة للكبار والصغار أحذية مواد تجميل حلويات وفخار وبرشة مفاجآت أخرين ومرحبا بكم في معرض العودة المدرسية بمساكن
5: Publicité. Dernier appel, dernière démarque.

0: الدولة في تونس.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
2: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي، ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي.
3: الموسيقى نون ستوب على رمى فاما، بنت الموسيقى نون ستوب على رمى فاما، على رمى فاما.

المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: Radio-Canada
1: à www.rmfm.net. بقية الشهر على نرم افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. مقيد الاشهار على RMFM. جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
0: لجميع أعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
1: نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM، على RMFM.

0: Rama
1: à www.rmfm.net. قريت الشهر على رام اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على

0: تابعونا
1: www.rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك، ديما معاك. النوبة.
3: Bye.

النوبة. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. النوبة.

0: www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا على

0: سمعونا على www.rmfm.net.
1: قضية الشهر على لرم فم.
0: يا راجل ايش عملنا سنين في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين اشوا على الكيف وكل شيء موجود
0: ولا سوام
2: ما تخممش عام سنين نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 اكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
0: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

0: .net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك. رما فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
0: تسمعونا
1: على

0: كرامة فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.